0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجه کی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا أنفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشي كي طواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقات بأ الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوج دابستن أوا پروردگار لدوش دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيوا. پنجم بأنجام داني نيوجكي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنوش بشورد لمالا و با دزنوشی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم أواني نوش بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارت وو داواي لخوش بنيان بو دكن. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانتا عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كارب و اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی رده سردیتا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومال بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفتی که با حاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا

يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وجه ربهم

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية

إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر.

ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن

الدار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من

ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

واجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق، اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امگداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزنیو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من اسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويه ملكو تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاسو استايش بو خوي به حوالو هاو بشا او پروردگاري تاکو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصبحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر ناز و نعمت و بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايش و سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگارمان سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گنجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیداگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیداگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني پروردگارا پنات پیدا گرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پنات پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خوایگیان من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدا گرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بناز و نعمتکانی تو دا هاو کاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان
2: سیجار
1: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوالي خوشبوند كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا
2: سيجال
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
2: دجال.
1: پروردگارا صلاوات دا ببارین بو سرگیانی گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرور منو پیروزی و پتری بخل گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرور منو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو لسلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هش پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اوش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایی دادم و داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سیدنا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بن دو پیغمبر فرستادین خويندوار تو صلو رحمتي برجين بسرخاو خيزان ويارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقرديب وبروردقارد بروردقاري خاون دستلات لويك اوانا ديدنا بال اوزات بيها ولوها وتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشش بو خوا بهميشيو بردوام.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل دا الصجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي فروردقار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأورجش بهوي أو ذكروا خواي فروردقار تائوارا لشيطان دي فارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كدبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كرئوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أما يكبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيج خواهيك مني جغل تو من درس کردو منيش بنديتون
2: ولسر او پیمان و عهد بردوام کداوم پید او اندی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوه داندنیم به موناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانشم دکمو توبه و پشیمانم لی خوایلیم خوش با چون که هیچ کس لگناه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داویلی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابه و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بس نوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولة لهم ولاية به خوش ويسان ببشتواني خواهي قولة أتشينا وخزمتي سورة الانفطار أتشينا خزمت آية 6 لسورتك كأفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. دعي أوي قرآن باسی دریاکانی کرد، باسی کونی کرد، باسی آسمانی کرد شق ابه، باسی استیارکانی کرد، باسی دریاکانی کرد که نامیننو اتقنوا، باسی گورکانی کرد که اوی لنابی آیتی وازی لئنی فرعت درو امجا افرمیت یا ایوها الانسان یا ایوها واتش شیوازی بان کردن بو کسیک یا ایوها شیوازی بان کردنی کسیک بو کالکی زور گرنگ یا ایوها الانسان لیره خطابی بان کردن با سرزنش کردن و آگه در کردن و طبعا دو جار لقرآن هاتوا یا ایوه الانسان لسوره ام سوره الانفطار که هاتوا و لسوره الانشقاقش هاتوا که افرمه یا ایوه الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. جاوازی چیه لروانی بپرسی باشه جاوازی چیه بو چی خواهی گرنا فرمی یا ایوه الناس بو افرمی یا ایوه الانسان یا ایوه الناس عزیزان خطابك عامه يا أيها الناس خطابك عامة بلام يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنو وغفلتي إنسان وطبيع باسي طبيعتي مروفة واتا أقربي فرما يا أيها الإنسان خطابك عام بو بلام كأفرمي يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنو وغفلتي إنسانة يا أيها الإنسان جوريك لنرمونياني وآقادار كردنو ويتيايا يا أيها الإنسان اگر سنن بدی جوریک لنرمونی باش راستا باسی اگادار تکاته ولا غفلتیک بوی بنرمونیانی جوری لنرمونیانی تیای ما غرک الغرور اویا کمروف هل بخلته بکسیک کی متمانه پینکراو غرور اویا انسان هل بخلته بکسیک کجی متمانه نیه وبکیت ناو داوی شیطان هل بخلته واتا غرور اوية متمانة بكسب كيكا جي متمانة نية الغرة اقرب لي غررت واتا اصبت غرته واتا اصبت غفلته حال يقظته واتا غفلتي مبيكا لكاتيكا باقاجبو. طبعا غرور جوريك اللي هالخلطان دن جوريك اللي في الكردن بو چين يفرمو عن ربك الكريم بو أفرمي ما غرك بربك الكريم نيفرمو عن ربك الكريم خوش ويسان أم آياتانا بيويس إيما باوردي بچين خزمتي بيويس باوردي بچين خزمتي وشوشا بيد با بيد حتى وكو ماناي راستقين وقولي آياتك ما مدرب كوي بو چي نيفرمو عن ربك بو چي فرمو بربك واتا بو بيرخسنوي مروفا ببخشيني فراواني خواي قورو ستركديني مروفاكانو مولدان بقناه كارانو سربيتشي كاران شكا مروف تاوانكا قناه اكات شنك خواه ستري اكات هركات توببكا خوالي خوش ابيت ما غرركا برسياريكي انكاريو سرزنشت كردنا بربكا او ذاتي كبروردي كردي اما قام الراس مقامي تهديدا مقامي هرشا كردنا بلان بوبري لطفو نرمونياني اماش لرحمي خواي قوريه سرزنشتكا تهديدتكا بلان بوبري نرمونياني يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اقدر كردنو يمروفا چونك ازا كانم هو قربون بقناه كردن لقلب بردوامي خير واحسان ونعمتي بروردقار هزل مروفا امريني تو بردوام خليشي قناهي وبردوامش نعمتي اخوه وشاكي اخوه وفصلي اخوه واحساني اخوه بسرت اباري اما واكا توش بردوام خليشي قناه وسر بيتشي كردني انسان توشي غفلت اكا حزت الشعور لانسان كان امريني يكي لصالحين فرميه معصية هر اوانية معصية بكي بلكو اويا حزت بقرسي معصية كنكي افرميه معصية هر اوانية سر بيتشي بكي معصية بكي بلكم معصيات اويا
حزب قرسي معصيتك كارساتي معصيتك نكين بوي مولانا قصيكي جواني هي أفرمي أعجب الغرور أن تخالف من يحبك لا من يعاقبك أفرمي سيرترين غرور أويا سربيتي مخالفي كسي بكي كخوشي أوي نكسي كعقوبتها غرور أوي أزيزة كان ما غرك بربك الكريم غرور أويا سرقال نعمتكان بينو خاوني نعمتكان لبيركن كبروردقارا بوي أبي إنسان باش بزانيت بيداني نعمت نشاني خوشويستي خواي قورانية بو إنسان كاتي نعمتت بيداني شاني خوشويستينية چون كخواي قورا صفتي وايا بباوردارو بباور بمسلمان ومنافق بشاككارو بخلافكار بخشي بوي أبي وليابين ونزاني أو نعمتي خوابي داوي أو ساماني خوابي داوي أو صحتا خوابي داوي نشاني خوش ويستينا خير چونك بكافرش أبخشي پروردگار بوي أفرمي ما غرك بربك الكريم باسي غرور ما كرت أفرمي بربك الكريم رب واتا پروردگار أو ذاتي پروردتك أي كريم كريم كافو رأو ميم بلغي لسر الشرف والرفعة واتا شرفو شكو برزي عزيزة كانم كلمي كريم الكريم يعني كرم صفتك زور جوانا لغ بروردگارا حموس ناو صفتكاني بروردگار جوانو برزو بالان يكي لوانا صفتي كرم الكريم كريم او ذاتيا پید ابخشه پیش اوی تو دعوی لیب کی جوازی هی لگل سخیه سخی اویا من محتاجم دعوی لکسی کم پیم ابخشه بلام کرم اویا کریم اویا پیش اوی من دعوی لیب کم او پیم ابخشه بویا کسی کریم او کسی کنای لیشکوی مروفکان بشکی نایه لی خوی بچو کاتو بید لبردمی اما داوی لی بکا بلکو پیش اوی ام داوی لی بکا او پی بخشه کسی بود کسی واحی علیه علیه بس چاورم جار داوام لی بکا بوی پی بدم ای بو خود پیش اوی که او داوی بکا تو پی نبخشی اگر داوی لی بکا و پی بخشش تیکی باشم سخاوتا بلام لو گورتر اویا پیش اوی او هستی خوی بروشینه شکوی خوی بشکینه لبردمی تو احتیاجی خوی در ببره تو پی ببخشید پروردگار صفتی وایا کریما پیش اوی تو دعوی لیبکی او پیاد ابخشی ولی سری جیانی خو من بکا زوربی زوری اوی همانا ایم دعو من لخوا نکردو خوا پی بخشیوین و هر وحا صفتی کی تری کریم اویا کریم او ذاتیا ليت خوش ابي لقل اوي كد صلاتي هي ده صلاتي هي بسرتا زاناو اغايا بكر دو كانت بلام اشد بوشيت وبرامبر بكاري كي كم باداشتي كي غورت بي ادا وهروها اسا كانم كريمي خوا وكريمي خوا تنهال لبي بخشين دانيه كبيته بخشين بلكو لچونتي بخشينك ايش دايا بلکو لچونتی بخشی نکش دایا بیچه لصالحین یانوت اگر لقیامتا خوای گوره لید بپرسی چی چاکه یک لگل خود هنوا چی جوابی خوایی توا اویش فرموی خوای گوره کریما صفتی کسی کریمی جوایا کاتی چوی تا مالکی چوی تا حضوری پید ناله چید هنوا لگل خود پید علی چید اوی پید ببخشم وهروها عز كانم يكيكي تل صفاتي كريم الكريم اويا هركات وعدت بي بدا جيب جيئكات صفاتي كريم كسي كريم وايا كل يخوان الله بخشن دا بالامزور دقيق درناتي اكري زياتر ببوس اخوات بكار بي بارحل صفاتي كسي كريم اويا هركات وعدت بي با جيب جيئكا بالام اقر هرشد ليبكا مخالفي أكاو طولي لنا كاتوا وكو أوتلي الكريم إذا وعد أوفى كسي كريم أويا أقر وعدت بيبدأ إلا جيب جيئكا
وإذا أوعد عفا. أجر هرشد ليبكى ليتخوش أبي كسي كريم حركاتي بلي من أوت بي أبخش بيدا بخشه وعد جاب جيكا بلام لواني بلي حيت تمام هاوكاريت وناكم بلام صفتي كريم أويا سربيتشي هرشقي خوياكاو نايبات السر بوي قرآن نافرمي بلوالدقال نافرمي ما غرك بربك الجبار يان القهار نا الكريم حتى او بري لطف صوز بقيني مقامك مقامي تحديدا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم بلام سيركي صفتي كريم يعني صفتي رب يعني او بروردقارك كريمة بلام برد بيتا بخشي بيجا ويداوي ليبكي حرشد ليأكا بلام جيب جيناكا وعدت بيأدا بلام جيب جيئكا قناه اكي بوتا بوشي توبة اكي ليد ورقري اما صفاتي كريمة ابيني تخواي قولة تحديتكا بلام بو بغي لطف حتى توشرم بدقري ومراجعي خوات بكيتوا فضيلي كوري عياص او بياو قولة اي فرمو لو قال لي ما غرك بي اقر خواي قولة بيام فرمي چيشتي توشي غروري كردوي اي فضيل بلام بربمن قلت غرني بك أليم خواهي جان أوي كمني توشي غرور كردوا أو ستريتك حتى بسرموا هيكي كتير أفرمي أقر لي برسيم أليم غرنا كرمك أليم بروردقار أوي توشي غروري كردم كرمي توبو بوي عزيزة كانم بروردقار كريمة الكريمة أو كسيك خاون كرمة زور جار كسانيك جرأتيان هي برامبري چونك ازانن باريز راون لي وكو جاريك بيشاو علي كوري ابي طالب خوالي رازي بي بانجي خزمت كالكي كرت كوري ابي طالب خوالي رازي بي بانجي خزمت كالكي كرت لناو درقاك وستابو بلا مولا مين دايوه

0: من لطيفم برامبرد من كريمم برامبرد بلام اكلي بتعديج اشتكم تعديج اشتكا تعديتك بلام لقلو شاب بو بري لطفوا بو او انسان شرم بكري پروردگارك او نمي هربان بي او نك خاون كلام بي بسر منه من يشا سر بيشي بكم ام آيتان اززكانم كخوي قور ايهنه سرطا باسي گردون اكات يكشوني آسمان اكاد واي باسي استيار اكانو باسي دريا اكانو باسي گور اكا باسي اوا اكا انسان هرشي كارو كرده و بيري اكويتوا ام چا خوي قورا بتهديده كي نرمونيان انسان با آقاياني توا اي انسان اكا آقاد لبه چيش تيواي لكدو توشي غرور بيت بوهي هر يك من حجي يك من هيا لروش قيامت اقلي من بپرسي بلام لآيتكي دواترا پروردگار خوي والام اياتوا كهوكاري گناهو تاواني وغروري ايمتشيا بپشتواني خواي قورا لعلقاني دهاتوا زيات اللسر آيتكان الروين اشينا خزمتي آيتكاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

طامي لسر قشك سيكدا صغير وكبير غني وقدار بو دعوة فقير تشريفي أبرد قسي خوشي تشي لقليان دكير

أي حب تو إيمان من يا رسول الله؟ مرحبا أي حب تو إيمان من يا رسول الله؟

رحمة مرحبا أي ما يهر بينوا مرحبا أي شاري بيشارقان مرحبا أي مونس غمخان.

0: اي ما مصا جن يك اشتترم هي بقرباني بن ما مصا اعجاي شامبرو بجماعاتي الراديو بلن يك برقي صلوات جاكن ما مصا صلوات عن زوزر كما يعني براسي سال جمعان دلال الخيرات كان هي حق جمعان بلاني كما شوار روشتين شوار جاكين جار او دلال الخيرات اللي يدن يعني اخواج ذاتان باتو براسي راديو محلاب نمونه ما وصاها هرشي بلين كامل لباري راضي محراب
1: يا ربي خواه جزاباتو پیش نیاره کن دخين سبر شغلي چاو من
0: با قربان چاو ما
1: وصاها اما جا او صلاوته نجات معنه يا
0: بخواه قمان اتياني ما
1: وصاها رضا و رحمتي خواه الى سلوية خواه
0: در رجاته
1: افرمي صلاوات درگاي نجاته صلاوات درگاي نجاته صلاوات معي بختوري دنيا و قيامته ان شاء الله
0: الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خوي رب العزة خوي صلاتي ندي عليها لو شرفها اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي ملائكته كان رب العالمين صلاته إلى دياري في غمر صلى الله عليه وسلم دواء كان إما دفرمي إيمان داران يوش صلاوت بنا دياري في غمر كاكا سركوجيان في غمر فمي هركز بيانيان بداخل نانيش نهانی اش میشه کل اش میشه گفت که خوان ما بیانیان ده یاران ده هر کسی بیانیان ده صلوات یاران ده صلوات ولی دیار پیغمبر شفاعتی پیغمبر بخویم سوگر که سه او شرفه بدآ خوی سب نهی بدع بدع و اینی انجام نهانیش ما حتی لام مسکنی میشه گفت با جوان جوان لدنم بی هر سر پیشیان را نخوش بی علی خیر من پیکن دکان کدوم بسیار تو که بوسی صلوات ام حاوتی بوتر که کی بقول بعد ولا خلنايا كيف خويتي من أيام با خواجان صلاوت با للدياري منيش بم بمرو رشو خجالتي خمو خوايا بوهم دا صلاتو لبر او يكمل صلاوت يكدام للدياري بيه او دا صلاوتي على الدياري منتو توقي خلق انشي
0: سبحان الله عليه سبحان الله عليه ما مصاهر بعدبيشة بس بدويت كاري كم خجالتم بلام هر يكتو صلاواتي كمان بوزياك بخواجاران خوش بو دوای همو باینکی ایشا من تقسیم پیه ما مصا
1: بله
0: جا زرگل دائما سر رادیو که ایوه انشاءالله
1: وای گره لبلا مصیبه بدور که خواهر
0: امی ازبعین انشاءالله امی ازبعین
1: انشاءالله
0: وای گره سایق تقسیم که ما مصا زور خوش و دلائل خیرات اکتان ها بود وانیو انشاءالله تان دابا راستی دلیه کرده با هاو زور زور بکمیلیه ده نازان موضوع چیه ما مصا
1: ببرای کنترول پیان دلیم بسر چاوم و
0: بحاجة روز جمعان جناب خو جناب خو باشريك اللي يزاني روز جمعان روز صلوات يعني برا
1: عرب أخوة عرب أخوة عرب أخوة
0: روز صلوات ما مصا يعني معقول يتوسط صلوات دود حرب الأهاني قام دود صلوات صلوات ما بولي دن كاكا عقا من نيش بان بيلي ما مصا حر قبيق مليه بي حر خيره
1: مليه الخيرة والله برا بيغمر صلصة ما شاء الله بياني يك يك لو روجاني كفر هر كسي صلوات يك مليه دا خوم جملي لروجاني كان فريشتا كاني خواه با دياري بوم ديني بلام لروجي جمعة ان شاء الله خوم جو بيستي صلواتي امتي في اغمرا مكلا دياري في اغمرا ديدن
0: اي با قرباني وخاكي بري في اغمرا من
1: صلواتي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
0: شو خواه جزاي خيرتان باتو
1: يا ربي خواه موفقك اكثر كوت
0: حمو متراضي محراب ان شاء الله
1: خواه جورا موفقك اولا بلا مصيبه
0: خواه جورا تما توجد سمن دريش كان ان شاء الله ما مصيبه
1: ازمعين برا جورا
0: نوري چاو ماني ما مصيبه خواه
1: جورا بو پر روناكي لچاو تابي جا نورکانی چاو مالیک کوری دینار چوار نصیحت فرمید دلتان لنشانه بدبختی مروفکان او دلیان رقبه دلیان رقبه اها سیری کن پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام فرمید لناو جسم انسانا او کوچون تشبیه کمینه او تشبیه نبی بدلی با اتومبیل تم سیاره که مکینه تاونه بجری تاونه معنی هتاو ام انسانش که دلی تاونه معنی تاو فوتا ام دلانه نخوشن که جی پیغمبری تیانه بیتو او دلانه نخوشن که بیا رزیه کن برا بابا پیغمبر و آلو بیتی پیغمبر او دلانه نخوشن که صلاح نایل دیاری پیغمبر او دلانه نخوشن که دلن صلاح دال دیاری پیغمبر بیدعتا او نخوشن نخوش خواه شفاهم با خواه رحمیان پیب که براسی او شرفی که گوره تو وره لصلاواتا چوار مکرمه ورگی یک كصلاوات يا كدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خواد صلاوات على دياريتو لا ده جناح خوش به ده خير بون سيد درجه درجه مرتبته ها چون بي باش تكن لو خيره ها بي غمر صلى الله عليه وسلم هر كسي بياني عند صلاه على دياري بي غمر يارا عند صلاه على دياري بي غمر شفاعتي بي غمر بسو غركا لو خيره بي باش دكا عليه وبدعته بي غمر فر دعاء كانت انا بيني ارجو اسمانا سرناك تصلاه على دياري بي غمر لا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي الله عنه بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيويست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلبت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او پاداش دی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بیت. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهنان فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنگا وكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلة بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بيوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشد در و بانویج و دی فرمو: خوایا دلو زبان و یکان و چاوکانم بر لروناکی بکا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتكمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتكان من نكويت. پیشوا بخاري ومسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري مسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارت وكفرمويتي هر كات جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو حلبا مكن اوي پیر راگيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسچو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك برآبو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بسوحوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري برواب مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مدير لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشك فرز لمزقوت ونوشك بكاد لقل خلقيدا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نيوشي كي با كومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا ورداري برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أوانين ويجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوش بنيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكو مال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكو مال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بر ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل اواهمو هنگاوی کی کدینه تاوانی کی ریده سردریتا وو هنگاوکی تریشی چاکیکی بودن و

لنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل

عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستمل احمد قامشي لهر القيقدا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: بناوی خوای بخشنده مهربان، سپاس و ستایش با خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان. هزاران صلوات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من، لسر یاران و شوین کوتوان، بگشتی تا دگات سر خومان. سلام لیوی برس جوی گران و بی سرانی برنامه لسائی ناوجوانکان جاری چی تری شاتی نو خزمتان بو اوی لسائی ناو پیروزکانی الله جل جلاله بتوانی لخزمتان دابینو بو اوی زیاتر بچی نخزمت یشه لناوکان بو اوی زیاتر خدای خومان بناسی تا زیاتر خوش من ببی حتی زیاتر الله بناسی جل جلاله زیاتر خوشت دوی حتی زیاتر خوشت به زیاتر اطاعی دکی امیدت پیدا بی حتی خواب ناسی انجاد زانی غیری خواه لچه گمرای یکدان لچه زلالت یکدان بوی زور پیویسته ایما زیاتر و زورتر ذاتی الله بناسی جل جلاله لخزمتان دا لما القیده لخزمت دو ناوی پیروس اللطیف الخبیر که او دو ناوی لیگ نزیکنو پیکا و هاتون بزوری اللطيف واتا بسوز و شارزا اللطيف واتا بسوز شارزا ها لا يخو ما عندك كسي لطفي هبو ولله المثل الأعلى لطفي هبو لطفي خواي قورش بيسنورة سوزي خواي قورش بيسنورة لطف خبير يعني شارزا طبعا لطيف حود جار لقرآن ده هاتوا اللطيف بويا دبي اما بزانين ما يشكل لنا وكاني الله جل جلاله اللطيف واتكسي شي بسوز بلطف لطفي خواش بو بندكاني بابزاني چن زورا الخبير خبير واتا ايك بيشل خبيره يعني وردبين او كسيك اگادار بهمو نهيني كان بهمو شارا وكان دزاني اگادار بويا لسعينا وجوانا كان براسي ببابا مسلمان بابا بخاون روشتي جوان لسوزو رحمتو نرمونيان بلطفو اميدي خواي مهربان خواي قورا لطيفة بسوز لقال من جي خويتي كأمش بسوز بين لقال يكتر بو خو من خواي قورا فرميتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سورة يوسف آيات صد خواي پروردگار دفرمين پروردگار يمين لطيفة الله بسوزة أو أميدة يا سيدنا يعقوب وهروا سيدنا يوسف السلام إخوان لسربيت هيا أمو پروردگار يمين لطيفة بسوزة بلطفة بو هر کسی کبیه به لیما یشا این ربی لطیف لیما یشا بو هرشتی کبیه به اینه هو العلیم الحکیم هر خدا علیم آگادار حچیم کار بجه براسی پروردگار مهربانا برانبر اوی که دیوید بیکاد اوی که بیوید دروی انلی دکاتوا آگای لیانا چاو دیریان دکات حافظ رازق رقیب خبیر بله خواهد فرمی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر لسوره ملک آیات شوارده ای نازنن مگر اوی که خواهی گوره بخواهی دروس کرده و هموشتی که دروس کرده هر اویش لطیف و خبیره بسوزه و اعقاداره اللطیف الخبیر و تعلیر ده پیک و هاتون اللطیف الخبیر اما پی هر دوشان که پیک و هاتون لپینج آیت ده لپینج شون ده پیک و هاتون چون کسی با کسی وطری شعرزا و با آگا شارزا و با آگا گر خبره نبه طبعا وردبین نبه که خبره هبو وردبینه باشتکان آگا داره بویا ولله المثل الاعلى بو الله شارزایە بە سۆزە ئاگادارە وردبینە جل جلالو. باش، ئەمە زانیمان لە خزمەت ناوی اللطیف بزانین، ئەو مانەکەمان زانی لە خزمەت ئاتەکانی ژاوین. ئەنجا بزانین کاریگەری ئەم ناوە پیرۆزە لەسەر بەندەکانی شوێنەواری ئەم ناوە پیرۆزە یەکەم خوای گەورە سەرپەرشتی بەندەکانی دەکات. تەماشا دەکەی یوخریجهم من الظلمات الى النور، خوای گەورە بەندەکانی لە تاریکاییەکانەوە دەردێنێ بۆ ڕووناچی ئیمان، لە تاریکاییەکانی کفر و جەهل و نەزانی و شرکەوە دەریان دێنێ بۆ ڕووناچی ئیمان. ئەمە لطفی خوایە لەگەڵ بەندەکانی، و دەریان دێنێ من المعاصی الى الطاعه، لە خراپەوە بۆ جۆڕایەڵی. ئەمە هەموو لطفی خوایە. ئەمە یەک بۆیە دەبێت ئێمە هەمومان هەوڵدەین کە فەرمانبە چاکە بکەین و هەر شتێک خراپ بوو حەرام بوو بە یەکتری بڵین لێی دوور بە. دەبێت ئێمەش ئەو کاریگەری لەسەر ئێمە هەبێت. پاشان خوای گەورە لطفی کردووە، ڕوحم بە بەندەکانی دەکات کە گوێڕایەڵی خوا و پێغەمبەر بکەن، بە گوێی نەفس و شەیتان نەکەن. سەیەم ڕزقیان دەدات بە پێی عیلمی خۆی، بە پێی مەسلحەت، بە پێی حکمەتی خۆی کە خۆی دەزانێ. هەمووی لطفی خوایە کە ڕزق دەدا. چوارەم تاقیان دەکاتەوە تا بگەن بە نیعمەتەکانی خودا، تاقیان دەکاتەوە تا بگەن بە نیعمەتەکانی خودا. پێنجەم ڕزقی حەڵاڵیان دەداتێ، ماڵمناڵیان پێدەدا لە ساغی. هەموو لطفی خوایە، هەناسەیە کە من و تۆ ئەیدەین، هەموو لطفی خوایە. بۆیە لطفی خوا، سۆزی خوا، کەرەمی خوا لەگەڵ ئێمە گەلە گەلێک زۆرە. ئێمە قەت تەواوی ناکەین، بۆیە بە دایمە سوپاسی ئەڵڵا بکەین جەللە جەلالوهو. بەڵێ ئەزیزەکانم، لطفی خوا لە لطفی خوا ئەوەیەکەوە بەندەکان تاقی دەکاتەوە، بەندەکان تاقی دەکاتەوە. چونکە دەبێ بزانین کە ئێمە کاتێکە لە خزمەت ئەو ناوە پیرۆزانە داین، دەبێ بزانین کە ئەو ناوە پیرۆزانە بنەمایان هەیە. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة. بنما كان بيرو باور هنان بنا وبيروزا كان سيانا. يكام الإيمان بالاسم. دبي إيما بروان من بو ناوى هبيت. مثلا ناوي اللطيف إيمان من بيه هيك أخوا بسوزا. ناوي الخبير إيمان من بيه هيك أخوا يقول خبيرة ورد بيناش. آقا دارا بنهين يكان بها مشارع وكان بعشكرا كان. خواهی گەورە لەتیفە. باشە، ئیمانمان پێهێوە. پاشان و بیما دەل عەلەیه، و بەوەی کە ئەو ناوە دەلالەت دەکاتە سەر چی. ئێستا ناوی ئەللەتیف کە لە خزمەتی داین دەلالەت دەکاتە سەر لطف و سۆزی خوای میهرەبان. ناوی ئەلخەبیر دەلالەت دەکاتە سەر خیبرە و بە ئاگایی بێسنوور و ئاگاداری خوای گەورە لە هەموو شتەکان، نەهێنی و شاراوەکان. وبما تعلق به من الآثار، وإيمانش ما بواها بيتك أمنعوا شوينوار بجيد يلي كخواي قورة بلطفة، لطفي خواي قورة بيسنورة. دبي إيمج لقل يكتر دا سوز ولطف مان هبيت بلامي إيمة سنور دارة. مثلا تو إيمانت بواها كخواي قورة غفورة. بحش أو ناوي خواي أو غفورة ولي خوش بوزور. كواتا إيمانش بوهي ذو مغفرة، خاوني لي خوش بونا، خوا غفورة و خاوني لي خوش بونا. و أو كاتا أساركي أنه يغفر لمن يشاء، چي بيو خوا لي خوش دبيت. خوا غورة لطيفة بسوزة، كواتا خاوني لطفة، خاوني سوزة. هر كسي بيوه سوزي خوي بوزياتر دكات. لبرو خوا غورة تاقي ما دكاتو لهمش تاكان دا، ولطفه لقال ما لقال تعكرنا وكشتا، چونك فإنما العسر يسرا. لقال ناخوش كان خوشي هي بو اما شوينواري لطفي خوا بسر مانو او يا كوا اما خوا منظور خوش دوي ودزانين بلطف برانبر بندكاني و چاكا كاني يك بدتا يك بحوستا و خرافا كانش يك بيكا اي لو لطف لو جات بوشوي شاكي يبكي يك بدتا يك بحوستا شاك پاداش دەداتەوە. خراپە یەک بکەی، یەک خراپە و یەک سزاد دەدا. ئای سبحان الله، لەم هەموو لطفە خوای گەورە لەگەڵمی کردووە. جا بەهۆی ئەو ناوە پیرۆزەوە دڵەکان ئارام دەبن، چونکە دەڵێ ئەی خودا یەکە و دەرگا هەزار. ئەی ئەوەنیە خوای گەورە فەرموویەتی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بيان بلي أي بند كانم أي أواني كوا زور خوان قناها بار كردوا زور تاوانيان كردوا زيدا رويان كردوا لقناها بتاوانا لا تقنطوا من رحمة الله نا أميد مبن لرحمة إخوة بي أميد مبن إن الله يغفر الذنوب جميعا خواي قول الله همو قناها كان خوش دا بي بمرزيك إنسان شريشي بو خواه قرار نداو براسي توباب كي شريشي بو قرار ندي أو وعدي خوايا لهمو قناها كان خوش دا بي إنه هو الغفور الرحيم هر أو خدايا غفور رحيم زور لي خوش بوا زور ببزيا چونك لطيفة زور بسوزا زور بسوزا بويا دائما دبي إما أو مالا برچاو بي و مسلمان او كاتا زيادة پش بخواه دا بسته چونك خواه لطفي زورا تورو لخواه بي خواه يقول روي لتويا تو اگر بروشتنی آسایی برای اولای خواب روی خواهی گوره به هر وله برای اولای تو ده باو عظمتی خوی بو منیچ ضعیف و تاوان بر هو کارکی اوه ایمش دبه بلطف بین بروحم بین لگل یکتر که خواهی گوره لگل ایمه بروحم او تا سیدونا یوسف سلامی خواهی لسر به کاتی که دبینی سیدونا یوسف سلامی خواهی لسر به سرنز بده هر لسایی ناوی اللطیفه واتا گورینی کارو بارکان خوای گوره بلطفی خوی کارو بارکان دا گوره رحم دکا سرز بدن کاتی یوسف علیه السلام هاتا مصر عبد و بنده بو بلام خوای تعالی کردی با پاشاو دا صلا دارو خاونی مصر اگر با زبری چکو هز بویایا پی اسو زوری پی اسو و پی اسو بوشی کنترول نکرا بایا بلام با پشت بستن بذاتی الله جل جلاله با امید و لطفی خدا سرکوت کواتا بی امید مبا نا امید مبا نا خوشی خوشی بدواویا بگر خوشی لگلدایا خوش من نازانین امید و هیوا بون با الله چنده کارکان من بوده گارتو چنده کارکان من آسانده کد خوش من لجیان من دبینیو منم خلکان یک روشگار قاچاق بون دوائی بون با گورو سروک و حکمتو دا صلات دار کاری خواه گوره ایشی خواه و عقل عبدان لیک دوره گرنگ اوه ایمه براستی با خواه بسلحین دلنیابن که خواه گوره لطفی زوره با چون که رحمی زوره و رحمتی وسیعت کل شی رحمتی خواه گوره دفرمه واتا مهرو بزیم هین دفراوانا هم مشتی چی گرتو توا لفراوانی دا دی کوابه او ملودفی هبه براسی ام پیاما خورا چو روح برسی کانا بینای نابینا کانا هیزی دست به هیز کانا خسنگری پی لکار کوتو کانا و کارخری بیر وستاو کانا پا کروی دل پر لخم کانا هاولی بی هاولانا اوی که ایمه نا امید نبین نا امید مبا لطفی خواه زوره هرچنده ام آیت پیروزه لسری بنوسرید هشتا کمه چکه خواه پروردگار اوی که لم آیت پیروزه دا پیمانده فرمید اوی لم نا پیروزه دا پیمانده فرمید زور بنرمه زور ببزعیه زور مهربانه لا تقنطوا من رحمت الله بوی خلشینا الله یک اونده لطفی هبه سوزی هبه کرمی هبه توش نا امید مبن رحمتی خواه اگر دلک یقینی خوشویستی خواهی تیدانه بید نتواند لم شاکار جوانی خواه جان تی بگرد چون که ام لطفا ام آیتا پیروزا معجزه که لم معجزه کانی خواهی پروردگار او آسا اشیتا جیر همو درخته پلو پو گلاو گلو برو تو دروز دکرد جگلوش لبلندگوی آسمان کان و دیده بجوی روح کان منده جاری چیتر دیان حوینی تو بوی که دفرمید لطواوی خراپ کاری کان تان خوش دبم بمرجک شریشی بو خرار ندین بمرجک توبی راستقی نبکین لبرانبری تنها یگو شده لدوای کار خراپ کان اویش اوی پشیمانیه توب کردنه بدل سوزی لو خراپانی که کردو مانه لکاتی تاریشی روشگار و شوکان و روشکان دا هر اوج نه بلکو مهربان او انده بر رحمه او انده بلطف سبحان الله لقلب بندکانی او انده زور بر رحمه که هر ناتواند باسی دیو بکرد چون که لطفکی اونده فراوانه سوزکی اونده فراوانه اونده قشنگه که تواوی بوارکانی جیان مانی گرتو تو هر بویا هر کاتیگ ایما لشاکاری ام معجزه پروردگار تیه بگین لناوی اللطیف تیه بگین ایتر بیهی و نابین ایتر اوانی که بیهی وابون اوانی که نا امیدن بابزان یچه لناوی پیروزکانی ذاتی الله اللطیف و تزور بسوزا زور بررحمه و هروها آگادار لحالی هموان بوی با ایمش دگل یکتر بلطف بین بررحم بین اگر لگل اکتر بر روحمین خواه رحمان پیدا کرد لگل اکتر بر نرمونیان بین لسر خواه بین چاکا کار بین چکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی ان الله رفیق یحب الرفق فی الامر کلیه رواه البخاری و اتا خواه اگر نرمونیانو حزیلی نرمونیانی لهموش تک ده بید اها خواه اگر نرمونیان لگل من لطف ما لطفیه بسوزا ام شر رو خراپه ایم خواه من خوش ده بید اگر توبه بکین شریش بو قرار ندین دی با ایمش دگل یکتر نرمونیان بین هیو آش بین لسر خو بین چون که براسی ایمه تو رین ایمه کل رقی عنادی منزوره لسر چشی بسید حال دسین تو را دبین پناه مرد دین نابه با لسر خو بین چون که خواهی گوره حزیلیه همو له کارکان منده نرمونیانو لسر خو بین لکوتای در لخواهی گوره در پارین و دلنیا ربی خواهی بخاطری نواجوانکان و صفات برزکاند عفو مان کی لیمان خوش بی خواه بخاطری ناوی اللطیفت یا ربی خواه لطف کی لگل من بسوز بی لگل من زیاتر خواه توبه من لی قبول کی و من لیب کی کوا توبه بکینو و بدور بین لشیرک و بدعت و خرافه یا ربی خواه رحمان پیب کی عاقبتی همو لیک من بخیر بجر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین خواه بحانا من هر بولای تویا خواه بخاطر ناوی پیروزی الرحمن و الرحیمت رحمان پیب کی بخاطر ناوی الغفار و الغفور لیمان خوش بی بخاطر ناوی العفو عفو من بکی بخاطر ناوی الفتاح درو من لیب کی و بخاطر ناوی الرزاق رزق من بی بخاطر ناوی السلام اشتیو سلامتی من بسر دعب بارینی بخاطر ناوی الصبور صبر و آرامی من بیتی بخاطر ناوی المنتقیم طول لستم که آرام بستینی بخاطر ناوی المذل دجمنان زلیل کی بخاطر ناوی المعز شکو عزت بجری و بمان بخاطر ناوی المتکبر بدور مان که ایل لود برزی و لخو بزلزانی بخاطر ناوی الهادی خواه هدایت مام دی بخاطر ناوی اللطیف لطف مان لگل بکی عفو مان بکی یا ربی خواهل ما خوش بی آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم

وسلم. يا كم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من دفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخور بوند بودكن وكو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردارنية كصلوات من سربدا إلا وكو مغر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخوشون بو أو باوردار دكن لبر أوي صلواتي لسر من داوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا سيم بهوي صلوات دانا وخواي قورو پروردگار تاوان دسرتوا وبليشت برزدكاتوا. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلواتو دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتي بسر دا دریجو دتوانشی دسرتو دبلشی برز دکاتو. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتو. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوالانش دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. بينجم هو كاريك بوغيرابون النزاو بارانوا. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبرمان صلى الله عليه وسلم دفرمه اگر يكي لئيو ويستي نزابك باب سپاس وستايشي پروردگار دست بيبك پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاشان چوني ويست با بپارتو نزاكي بك. وإمام علي رضا ورحمة إخوائي لبيد فرميتي كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. واتا بارانا وقبول نابد تا أوبا ورداري كده باريتوا صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ ألباني داهاتوا. ششم هو كارب وبردوانبون لسر رقي بهش. بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوار رقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيق بناولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتا نزيق ترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ ألباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تداب نردره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی و یصلوا علی النبی إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوب نوائق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوب نوائق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ما إنهامتي لسريان للرجي دوائدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كر كعب رضا ورحمتي خوالي لبيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودوا روجد ديت ديو خمو خفت دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشتو ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانه جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملك الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما قلب جریبو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

0: برنامه ژانی هاوڵان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أم جارماندا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار، حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وكو چون دين كمان دين كي تايبت خواب وي حلب جاردوين پیغمبر كمان پیغمبر تايبت وي حلب جاردوين وهروها هاولا كانيشي خلقاني تايبت مندو لهاتو كبراسي تماشا جيانيان دكي همو جيانا كيان بريتيا لفداكاري لقرباني دان بو ام دين پيروزا. اوش پياوكا كمشورة بأبو دجانا، أبو دجانا ناوي خوي سيماك بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه. سماكي كوري خرشي كوري لذان كمشورة بأبو دجاني أنصاري خزرجي واتأولى بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولى خزرجي كان مشهور بو بأبو دجانا. أم أبو دجانا بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان بيغم صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقتي كوش برانو مدينة كان ديار ماتدار كانو بشتوانا كان بيغمبر برياري براياتي لنوانا دان لبيني أو لبيني عطوي كوري خصوان دا براياتي دروس كيرت. طبعا براياتي إسلامي أوي كروي دعوة لو سردمي دا حتى إسلامي جوجاركي ديكا بخوي نابينتو لبروي كوا أمشتا حالتي زور تايبت بو جيش بو أورادي همو مالو ساماني خوان لقل باش كدن وكوي حتى جيش بو أورادي كا دي فرمو دي فرمون دوخي زانم هيا كاميات حزليا تا تلاقي بدمو عدي تواو كدن بو خود ماريب كوا لدنيا داشتوارو ندا ورونا داتوا أم كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوياً ده حضل بجارتن لهموش ديكا حتى أقب خوشاً في بيستان في باية كوال الجياني دنيا دا كسك دبينتو بلي خيزاني دادمتو مالو سامان ده كري جاري واحيا أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشاريك لهموش ده بلام قيشت أو رادي بلي خيزاني شم دتواني أقر حزليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو ماريب كوا. أبو دجانا رضا ورحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير راواني كوا هركاتيك كلا ميدانا كان دار روبرو دبونوا كأو كاتي ميدانك أو هذا جيلان بيج أو وناوي ديك بكون سرتات سنسواري كان دنار دلا يقديك يقديك عند هنا وده بردو أجر لو كاتي دا دشون دري أبو دجانا يك يقول لو كسانا كوا برويك السوري هبو لخويد بستو نبشواني بي قيم دكردو إنجا شمشيركي هلاقت شمشيركي أبو دجانا يك إلى جاركان دا في صلى الله عليه وسلم لو شري دابوكا فرمو كي دي ام شمشيرم ليور بگري و حقي او شمشيري بدا زوريق لصحابي چونه پیشوا بلان پیغمبر ويندان تا گيشت سر ابو دجان كا گيشت ابو دجاني پیغمبر خوا ابو دجاني قبول کردو فرمو اي پیغمبر خوا ما في ام شمشيري چه كده فرم کسي ما في بدا فرمو مسلماني پینا كجي و هروها لا كافرانش دزرانا گري پیان بكجي و به هر شیوهی که جنو من دالشی پینکوشی و دیلو اوشی پینکوشی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پرو سورکشی لنیو چاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یگلوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو کلیم چاوانی خوی دبستو وهروها إمام علي خود يكي سبيه بو كالسريده بس أما نشاني أو بو كخويا آماده كده بو جنگو بو شرو بو ميدانو بو روبرو بو نواه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. واتفي غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي چاكترين آفرتي خيزان أو آفرتيك سيرت كرد دل خوشت بكا، وكفرمانو داخوازيكت ليكرد داخوازيكت بوجيبجي بكا، واغر دور كوتيوا ناموسو مالد بپاريزي. پیشوا احمد و ابو داود و حاكم رحمتي خوان لبه جراوانتو با صحيحيان داناو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اگر پیاو خيزاني خوي بان کرد بوكاري سرجيو بوكاري جنو مردائتي اوش نچولاي بفرماني کرد ومردكي او شوبة تنهايي بباتسرو لي زوير بي اواتا روش دبتو فريشتكان نفرينو لعنتي ليدكن. پیشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين ليبه جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي روانية بو هج آفرته كبروجوي سنت بيو مردكشي آماد بي، واتا لسفر نبي مگر مردكي مولاتي پيبدا. پیشوا بخاري ومسلم رحمتي خوان لبه جرايانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. واتا في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي نموني أو مسلماني كقرآن دخويني وكو برتقالو مزرمان يكان وهايا هم بوني خوشا هم تاميشي خوشا چونك قرآن كدخويني وكرداري بيدكا. ونموني أو مسلماني كقرآن ناخويني بينيني لغا القرآن دا وكخرما وهايا بيبونا بلام تامي شيرينا. ونموني بياوي دورو كقرآن دخويني وكو ريحانا وهايا بوني خوشا بلام تامي طالة. ونموني او دوروي قرآن ناخويني وكو قجالك وهايا كجوريكي زور طالة، تامي زور طالو بونيشي نيا. شيخانو ابو داود ترمذي ونسائي رحمتي خوان لبه لأبي موسى وقراوانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي شرم باور هاوليكن ليكتري قريد راونو جيا نابنوا نماني يكيكيان دبيته هوي نماني أوي تريشيان. پیشوا حاكم بسنتيكي صحيح يراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا من قطعت به ألسنتهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمي بمعاز: أي معاز، دايك درول رد بوبكا باشا هرسرن جامي دمو قسنية خلقي برودو زغدبا.
پیشو حکم د فرمی فرموده کی صحیحه لسر شرطی شیخین. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر مسلماني لا غفلتك دا يان لنا كاوك دا چاوي بكوي بجواني آفرتك دوای روی ورگی راو چاوی پاراست لترسی خوا او خوای گورا ببندایتی بو حساب دکاتو حسب شیرینیو تامو چیجی ایمان دکات لادلو درونی دا. پیشو احمد طبرانی بسنده کی حسن گراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. واتا في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي خواي پروردگار فرميتي همو كردوائيكي چاكا كأدميزاد دي كابو خويتي تنها روجون به روجوب ومنو هرمنيش خوم پاداشتي ددمو. پیشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبه گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وحتى يبغي يبع بعضكم على بعض. واتا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خواي پروردگار وحي بوناردوم تيدا فرميتي خوتان بقورا مزانن لسر خلقيو متواضع بنو استملي اكتري مكنو ما مل بسر ما مل اكتري دا مهن.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بعيد
1: خزمينا وريای خوتان بن ميالن دجاتي من ببيته هوي اوي كخواي قورت والتان لبسينتو او بلاي كهاتو بسر قوم نوح يان قوم هود يان قوم صالح يان قوم لودا كزور لأيو دورنين بسر ايوش بيتو لناو بچن
2: نوت

0: رقيب.
1: خزمينا ايو چيتان لدز ديد لولات و مملكتي خوتان دا انجامي بدن منش چيم لدز ديد لحولو تقلا ديدن بو هداتي ايو لا انددا بوتان درده كويت كا كي سزاك داوين جيري دبيت كسر شورو خجالتو رسواي دكات هروها درده كويت كا كي دروز نو درو دكات ايو چاوربن منش لقل ايو دا چاورم.
2: شعيب سلامي خوالي بهاتي قفتو بخلقك ايوات اي قوم عشرتم باشي اوك كسو كانم بقرن ترد زانو بيتان واي او خلق لاوازو كم دا صلاتا دا صلاتيان لخواي قورزي اعترا لكاتك دا ايو حساب بو ذاتي الله ناكنو برجوتان خستوا لكاتك دا او پروردگارم قمارو هامو كارو كردوي ايوي داو لاينده دا بورتي لپرسینوال سر همو حال سکوت تندکات. هروها دوچند ها سال پیوتن خلص.

0: حصيد.
1: أي محمد صلى الله عليه وسلم أو أيك باسكرا وبوتومان جرايوا هند يقبول هوالو ردا وكاني خلقي أو شارو شاروت كاني كياخيبون لبرنامي بيغمبران من أسواري هندي كان ماوا لكوشكو تلارو خان وكانيان هيشبه تواوي ويران بو هج أسواري كي نماوا
2: صويك
0: وما

0: سعيد
1: او روجي كقيامت برپاد بيت كس جرأتي قصة كردني نيو كس تواناي قفتو قويني ببي مولتي خواي قورا او خلقش دبنا دود استوا هر لسرتاو ديارة كزور بيان بدبخت و چارا رشن هنده كيشيان بختيارو كامرانن
2: صوشش

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
1: قرآن نور بطلقان روشنای بۆ دیدەکان شیفای بۆ جەستەماندووەکان ئاشتی و خۆشیە بۆ ژیان.

0: والله ما دن كمور وكان يشمو برتوازي ما وصل
1: أمجا بابي نسر إذا مي آياتك
0: مل.
1: كات فرمي واعتصموا بحبل الله جميعا إن جاء فرمي ولا تفرقوا نكن هالبورا نكر بفروكينوا أبي أهمش أوا هون راوبن وإماميك تان هبي لإمامك وفرمان بيت إمام برو هركي راكيش را رويشت أبي لقليا برويت أبي فرمان لسرو بخوار وبيت ولخوار وبيعد راو أبي إطاعي أو بيعت بكريت وأجر بيعت هالوشان دواء أبي دليل تهبيت نك خد بتزيته وبرويت إمام تونا كوجي حقيني بسرتوا بلا مسؤوليتي قيامتي زور قوري هي أمجا إما بو كومالغانا ماوين راسا إما همون أتشين لمزغوتا نواجه كين لبشت إمامي كوا بلا مهاتي ندر هيچ كمان يكترين ناسين وهر كمان جاي كجك أجاوين
0: دنيا غيبتي إمامي كجكين
1: أصلا إمامي كنا ناسين كي وكري كي فعلا قليلي أكين غيبتي أكين درجاء بنواجه كاني نازانم دنجينا خوشا حرشي حسابكي و كاتيين دروا او فلان حزب او فلان حزب او فلان حزب
0: والله ما سبيني خو مان مخلي جمل هنا بهند امام صوتي زول ناخوش بخوا احزنا كل دوا ينشكي واش معناها
1: اما راستا برام باسكلمه يا بويا ناكري لما لو نيوج بكيت ابي لمزقو تابع ابي بصف وسابن ابي امام كبي اما رمزي اويا تو هرجيز هرجيز نابت
0: بتنيابي
1: بتنيابي او حديثي كغمر عزيز هي عليه الصلاه والسلام مشهورة أو تري حديثة مشهورة كي حزيفة
0: ما
1: حزيفة أفرمي حموكس برسياري خيري لبيغمري خواه كرد عليه الصلاة والسلام من برسياري شرم ليا كرد بو أوي بينا اسمونك ومناوي برسيارك لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إما لناو تاريكاي وقمراي وجهلابوين توهاتيت توهاتي كوتيني ناو أمنورة و لدوي أمنورة جهل تاريكاي تري أفرم بلحية ادو ارونكي افرم بالحيه و اما بعد يدور درجة لاخير عليه اگر من كوت ما او جهلو تاركاي و تشيبكم افرمي لقال مسمانانا يك بقرنو امامي بخوتان دياريبكن افرمي اي اگر دسمنا كوت افرمي بروبو او شوانيك مسماناني لهيه افرمي اي اگر نمتواني لأخيرا بيالي قبك برقي دارك أو تنانت أقل لقل دارك يشابو بالرفيق نابي تنها خود بيت ألوى دز بدينك تو بقرا كواتا مسمانان لأصلا أبي جمع بن أبي قائد فرمانيان هبي رهبري هبي وأبي فرمان لسرو بيت وأبي كارو باري بانقوازو دعوة وكوشون أشيبو معملي ضروري حجبان يقدوانا كوي هاتي وما الحساباتي خوتكي امكاري دين ودعوية حمو روجي حمو تاككاني امكو ملقايا حسابي خويبكات چونك ثانية بثانية عمرد اكوية تخواره وحلا وري حلا وري حلا وري تا هيتشي نامينت ودوايا لروجي قيمتا لثانية بثانية تمنت حسابت لقال اكلت
0: مالا ما وصي عزيز بو رنكتنوي جناب ما تيقيشم فعلا امكو ملقاكي ما كو ملقاكي شالوا شاوا كو ملقاكي شبرزا دی کوابه ما واسه بر پرسیاریتی تاککانی کاملگای اما زور خورسه لو چه ارن کاملگای امناو چه کاملگای کردی ها کاملگای دنیا با هم بلین ارچان زور خورسه لسر یعنی که امن ارچی زیادتر پیشن بر پرسیاریتی زیادتر اصلا بگیرن با اوی که کاملگایی که تندروستو تو بخلقین دروسی کن تا لدوائی او کاملگایش برنبر تاککانی بر پرسیاریتی خو حل بگیره
1: زور راسته فعلا او های امرو باری مسئولیتی تاککان زور قرص و گرانه تابوت و آن کمالگا دروس کن دیاره لدورو پشیشا دجکانو دشمنکانی نهشتنی دروس بونی کمالگای اسلامی با آسان اجازت پی نادن گرفتی زورت با دروس کن چالو چارو تاسی زورت با دروس کن زندان و تیالدان و هراشو و کشتن و تیرار کردن و هموش تکن نترد حتی بتانی کمالگای دروس کن و فعلا امرو با چای خمان ای بینین کواتا جمعی که کم دروس کراوه بلام نتوان راو کمالگا جمع کهیش دوباره نیتوانی و او کمالگایه بی که بتوانی جان و مالی خوی همی تاک تاک کانی انفیدهان کرد بید
0: اویش پیویسی جاری کتر بینه هی
1: پیویسی با تازه کردنوه هی جاری کتر پیویسی با چنی نوه هی لغ فرش را که ادره
0: مه
1: علمی که لی ایرانا پی نکردنی فرش

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.

السماوات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی بیست و حد نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بسوحوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باورداريك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست باشان برواب وانجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقي دا اوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پاريزي لا اگر واتا با اگر سزاي نادا ولا دوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پيشوا مسلم جراويت يوا پنجم با انجام داني نيجكي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوشبونيان بو دكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پيشوا بخاري جراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كارب و اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

اي محمد باسي اوبك كاتك ددود بوكسي خدا نعمت ايماني پي بخشي وو توج نعمت ازادي و پروردد لنزي چي خوتو و پي داوا هاو سري خود بهلر واللاي خود كا زينبا لخدا بترسو طلاقي مدا اي محمد شتيق لدلو دروني خود داد شاري توا كخدا ديويد اشكراي بكاد لخلچي دا ترسيد كدنگو باسد بو دروز بكن جني بناو كركد ماردكيد بلام خدا لپیشترك حسابي بوب كيتو لي بترسيد جاكاتيك زيد بيزار بولا زينبو پيوستي پي نماو جيابو نوو طلاق كوتا نيوانيان اما زينب من لتو مارا کرد بو اوي هيت شرمزاري و دلتنجيك بو ايمان داران دروز نبيد لهناني هاوسراني بناو كوريان كاتيك بيزار دبنو پيوستيان با يكتر نامينيد هميشه فرماني خدا جيبا جيك راوا

ايو كساني باورتان هناوا كاتيك آفرتاني ايمان دارتان مارا كرد لو داد جابونا وو طلاقتان دان پیش اوي بچنا لايان او هیچ عدو ماوي چان ناويد تا حسابي بوبكن ماوي چاورواني ناويد بو اوي شوب كاد بكسي چي تر لگل وجده هندیک دیاریان پیشکش بکنو بجوانی دست برداریان ببن.

براسي خدا و فرشتكاني صلاوات ددن لسر پیغمبر اي اواني باورتان هنوا اي وش سلام و صلاواتي لسر بدنو بردوام يادي خيري بكن.

0: بها
1: ايو كساني باورتان هناوا وكو اوانا مبن كآزاري موسايان دا خداي گورش لو تومتو بختانيان پاراستي و پاچي آشكرا کرد او للاي خدا زور برزو عزيزا
0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
1: ايو كساني باورتان هنا ولا خدا بترسنو پاريس كاربن همي شق سي بجيو بسود بكن
0: يصلح

بو سليمانيش بامان خست جر فرمانيوا بيانيان يقمان قرر درويشتو اواران يقمان قرر دهاتوا كاني مسيش من بو تواندوا لجنكانيش هندك من بو راهنا كالبردسي دا كار بكن بفرماني پروردگاري جاوي لفرماني امد در بچهد سزاي دو زخي پيدا تيجين.

0: حفيظ
1: جاوانا بيت إبليس هيج دا صلاتيشي بسريان داب بيت بلكو إما ويستمان الرون بيتو درب كويت چه باوري بقيامة الروجي دوائي هيو چهش لشكو قمان دايا دلنياب اي پیغمبر كپروردگاري تو آقادارو تشاو دير بسر هم مشتك دو هيج شتيشي لبزر نابيت

0: نمون
1: اما تنها بو همو خلچی نبید تو من روانن نکردوا لکات یک داب مجددر و ترسی نرید بایان بلام زور بی خلچی بم راستی نازانن
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: بويا كافران دلين باشا كي أنبليني زندوبون ويديت دي أقر إيو الرازقون
0: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
1: بيان بلي بلینی روشیک تان پیدرا و کناتوانن داوای تاویک دواکوتن یا پیشکوتنی بکن.

اواني بباور بون وطيان هر جيز باور بم قرآن و بو هوالج ناكين كباسي دكاد كا قيامتا خو اگر دبینید كاتيك سمكاران وستين راون لبردم دادگاي پروردگاريان دا قصدلين با يكترو يكتري تاوان باردكن لاواز كراوكان بزور دارو دا صلاة دارکان دلين اگر اوان نبونا يتك كوسب او ايما باور دار دبوين

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: يقولون
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا لخدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كيزانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
0: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام و رحمة و مهرباني خواهي قولة لهم ولايه به خوشويسان ببشتواني خواهي قولة اتشينا و خزمتي سورة الانفطار اتشينا خزمت آياتي شش لسورتك كأفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. دعي اوي قرآن باسي درياكاني كرت، باسي كوني كرت، باسي آسماني كشاق أبي، باسي أستيركاني كرت، باسي درياكاني كرت كنامين أنو أتقنوا، باسي غوركاني كرت كا أويل نابياتي وازي لإني وفرئة دروا أمجا أفرميت يا أيها الإنسان يا أيها واتشي وازي بان كردنا بو كسيك يا أيها شي وازي بان كردني كسيك بو كاليكي زور كرنك يا أيها الإنسان ليريا خطابي بان كردنا با سرزنش کردن و آگه در کردن و طبعا دو جار لقرآن هاتوا یا ایوال انسان لسوره ام سوره الانفطار که هاتوا و لسوره الانشقاقش هاتوا که افرمه یا ایوها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. جاوازی چیه لروانی بپرسی باشه جاوازی چیه بو چی خواهی گرنه افرمه یا ایوها الناس بو افرمه یا ایوها الانسان یا ایوها الناس عزیزان خطابه که عامه يا أيها الناس خطابك عامة بلام يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنو وغفلتي إنسان وطبيع باسي طبيعتي مروفة واتا أقربي فرما يا أيها الإنسان خطابك عام بو بلام كأفرمي يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنو وغفلتي إنسانة يا أيها الإنسان جوريك لنرمونياني وآقادار كردنو ويتيايا يا أيها الإنسان اگر سرنج بدی جوریک لنرمونی باش راسته باسی آگادار تکاته ول غفلتیک بوی بنرمونیانی جوری لنرمونیانی تیاه ما غرکه الغرور اویا کمروف هل بخلتی بکسیک کی متمان پی نکراو غرور اویا انسان هل بخلتی بکسیک کجی متمان نیه و بکیت ناو داوی شیطان هل بخلتی واتا غرور اوية متمانة بكسي بكيكا جي متمانانية الغرة اقربلي غررتو واتا اصبت غرته واتا اصبت غفلته حال يقظته واتا غفلتي مبيكا لكاتيكا بأقاجبو. طبعا غرور جوريك اللي هالخلطان دن جوريك اللي في الكردن بو چيني فرمو عن ربك الكريم بو أفرمي ما غرك بربك الكريم نيفرمو عن ربك الكريم خوش ويسانم آياتانا بيويس ايما باوردي بچين خزمتي بيويس باوردي بچين خزمتي وشوشا بيد با بيد حتى وكو ماناي راستقين وقولي آياتك ما مدرب كوي بوشي نيفرمو عن ربك بوشي فرمو بربك واتا بو بيرخسنوي مروفا ببخشيني فراواني خواي قورو ستركرديني مروفاكانو مولدان بقناه كارانو سربيتشي كاران شكا مروف تاوانكا قناه أكاد شنك خواه ستري أكاد هركات توببكا خوالي خوش أبيت ما غرّكا برسياريكي إنكاريو سرزانشت كردنا بربكا أو ذاتي كبروردي كردي أما قام الراس مقامي تهديدا مقامي هرشا كردنا بلان بو باري لطفو نرمونياني اماش لرحمي خواي قوريه سرزنشتكا تهديدتكا بلان بو باري نرمونياني يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اقدر كردنوي مروفا چونك ازا كانم هو قربون بقناه كردن لقلب بردوامي خير واحسان ونعمتي باروردقار هزل مروفا امريني تو بردوام خليشي قناهي وبردوامج نعمتي اخوا وشاكي اخوا وفضلي اخوا واحساني اخوا بسرت اباري اما واكا طول بردوام خليتي غناه وسربيتي كردني انسان توشي غفلت اكا حست الشعور لانسان كان امريني يجي لصالحين فرميه معصيه هر اوانيه معصيه بكي بلكو اويا حزب قرسي معصيتك انكي افرميه معصيه هر اوانيه سربيتي بكي ومعصيتك بلكم معصيات أويا هزب قرسي معصيتك و كارساتي معصيتك نكين بوه مولانا قصي كي جواني هي أفرمي أعجب الغرور أن تخالف من يحبك لا من يعاقبك أفرمي سيرترين غرور أويا سربيتي مخالفي كسي بكي كخوشي أوي نكسي كعقوبتها غرور أوي أزيزة كان ما غرك بربك الكريم غرور أويا سرقالي نعمتكان بينو خاوني نعمتكان لبيركن كبروردقارا بوي أبي إنسان باش بزانيت بيداني نعمت نشاني خوشويستي خواي قورنية بو إنسان كاتي نعمتت بيداني شاني خوشويستينية چون كخواي قورة صفتي وايا بباوردارو بباور بمسلمان ومنافق بشاككارو بخلافكار بخشيه بوي أبي وليابين ونزاني أو نعمتي خوابي داوي أو ساماني خوابي داوي أو صحتا خوابي داوي نشاني خوش ويستينا خير چونك بكافرش أبخشي پروردگار بوي أفرمي ما غرك بربك الكريم باسي غرور ما كرت أفرمي بربك الكريم رب واتا پروردگار أو ذاتي پروردتك أي كريم كريم كافو رأو ميم بلغي لسر الشرف والرفعة واتا شرفو شكو برزي أجزا كانم كلمي كريم الكريم يعني كرم صفتك زور جوانا لغ بروردگارا حموس ناو صفتكاني بروردگار جوانو برزو بالان يكي لوانا صفتي كرم الكريم كريم أو ذاتيا پید ابخشه پیش اوی تو دعوی لیب کی جاوازی هی لگل سخیه سخی اویا من محتاجم دعوی لکسی کم پیم ابخشه بلام کرم اویا کریم اویا پیش اوی من دعوی لیب کم او پیم ابخشه بویا کسی کریم او کسی کنای لیشکوی مروفکان بشکی نایه لی خوی بچو کاتو بید لبردمی اما داوی لی بکا بلکو پیش اوی ام داوی لی بکا او پی بخشه کسی بود کسی واحی علی بس شاورم جار داوام لی بکا بوی پی بدم ای بو خود پیش اوی که او داوی بکا تو پی نبخشی اگر داوی لی بکا و پی بخشش تی کی باشم سخاوتا بلام لو گورتر اویا پیش اوی او هستی خوی بروشینه شکوی خوی بشکینه و لبردمی تو احتاجی خوی در ببره تو پی ببخشید پروردگار صفتی وای کریمه پیش اوی تو داوائی لیبکی او پیت ابخشی ولی سیری جیانی خو من بکا زوربی زوری اوی همانه ایم داو من لخوا نکردو خوا پی بخشیوین و هر وحا صفتی که تری کریم اویا کریم او ذاتیا ليت خوش أبي لقل أوي كد صلاتي هي ده صلاتي هي بسرتا زاناو آقايا بكر دو كانت بلام أشت بوشت وبرامبر بكاريكي كم پاداشتيكي قورت بأدا وهروها أزا كانم كريمي خوا وكريمي خوا تنهال لبيا بخشين دانية كبيتا بخشين بلكو لچونتي بخشينة كيش دايا بلکو لچونتی بخشی نکش دایا بیچی لصالحین یانوت اگر لقیامتا خوای گوره لید بپرسی چی چاکی اکد لگل خود هنوا چی جوابی خوایی توا اویش فرموی خوای گوره کریما صفتی کسی کریمی جوایا کاتی چوی تا مالکی چوی تا حضوری پید ناله چید هنوا لگل خود پید علی چید اوی پید ببخشم وهروها أزا كانم يكيكي تل صفاتي كريم الكريم أويا هركات وعدت بيبدا جيبا جيئكات صفاتي كريم كسي كريم وايا بكل يخوان ربي بخشن دا بالامزور دقيق درناتي أكري زياتر ببوس أخوات بكاربي بارحل صفاتي كسي كريم أويا هركات وعدت بيبا جيبا جيئكا بالام أقر هرشد ليبكا مخالفي أكاو طولي لناكاتوا وكو أوتلي الكريم إذا وعد أوفى كسي كريم أويا أقر وعدت بيبدأ إلا جيب جيئكا وإذا أوعد عفا. أجر هرشد ليبكى ليت خوش أبي كسي كريم حركاتي بلي من أوت بي أبخش بيدا بخشه وعد جاب جيكا بلام لواني بلي حيت تمام هاوكاريت وناكم بلام صفتي كريم أويا سربيتشي هرشقي خوياكو نايبات السر بوي قرآن نافرمي بروت قال نافرمي ما غرك بربك الجبار ين القهار نا الكريم حتى او بري لطف صوص بقيني مقامك مقامي تحديدا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم بلام سيركي صفتي كريم يعني صفتي رب يعني او بروت قارك كريمه بلام برد بيتا بخشي بيجا ويداوي ليبكي حرشد لي اكا بلام جيب جيناكا وعدت بي ادا بلام جيب جي اكا قناه اكي بوتا بوشي توبة اكي ليد ورا قري اما صفاتي كريمة ابيني تخواي قولة تحديتك بلام بو بغي لطف حتى توشرم بتقري ومراجع اخوات بكي توا فضيلي كوري عياص او بياو قولة اي فرمو لو قال لي ما غرك بي اقر خواي قولة بيام فرمي چیشتی توشی غروری کردوی ای فضایل بلان بر بمن قلتو غرنی بکا علیم خواهی جان اوی کمنی توشی غرور کردوا او ستلتا که حتا بسرموا یکی کتر افرمی اگر لی پرسیم علیم غرنا کرمک علیم پروردگار اوی توشی غروری کردم کرمی توبو بوی عزکانم پروردگار کریمه الکریمه او کسی که خاون کرمه زور جار کسانی جرعتیان هی بران بری چون که ازانن پاری ازراون لی او که جاری که پیشو علی کور ابی طالب خوالی رازی به بانجی خزمت کانکی کرد لناو درگاکه وستابو بلا مولا می ندایو بانجی خزمت کانکه اکا خزمت کانکه لناو درگاکه وستابو بلا مولا می نایتو پیشو علی کبینی فرموی بوچی والا من ندامو وتی لثقتی بحلمک و امنی من عقوبتک وتی لبر اوی متمانم با خوراگری و صبر و حلمی تو هیا و هروها سقشم با پاریز راوم هیا لویک عقوبم بیت بوی پروردگار مقامک مقامی تعدیده لگل او پریلوتا کوی کاتوا حتى بيد بلي راست من لطيف مبران برد من كريم مبران برد بلا ما قالي بتعديد اشتكم تعديد اشتكا تعديد تكا بلا ما لقل او شاب بو بري لطفوا بو او انسان شرم بكري بر والدكاريك او نمي هربان بي او نك خاون كلم بي بسر من هوا من يشا سر بيت شي بكم ام آيتان اززكانم كخوي قول ايهنه سرطا باسي قردون اكات يكشوني اسمان اكاد واي باسي استيار كانو باسي دريا كانو باسي غورا كا باسي اواكا انسان هرشي كارو كردو بيري اكويتوا ام چا خواي قولا بتهديده كي نرمونيان انسان با اقايني توا اي انسان اكا اقاد ليبه چيش تيواي لكدو توشي غرور بيت بوهي هر يكمان حجي يكمان هيا لروج قيامت اقالي من ببرسي بلام لآيتا كي دواترا پروردگار خوي والام اياتوا كهوكاري گناه و تاواني و غروري ايمتشيا ببشتواني خواي قورا لحلقاني دهاتوا زيات اللسر آيتا كان اروين اشينا خزمتي آيتا كاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي اسلام

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمزارماندا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبته خواه بوی حلب جاردوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبته بوی حلب جاردوین و هروها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لی هاتو کبراستی تماشا جیانیان دکی همو جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دینه پیروزا اویش پیاویکا کمشوره با ابو دوجانا ابو دوجانا ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهور بأبو دجاني أنصاري خزرجي واتأولى بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولى خزرجي كان مشهور بو بأبو دجانا أم أبو دجانا بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كم صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان بيغم صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقتي كوش برانو مديني كان ديار ماتدار كانو بشتوان كان بيغم بر برياري براياتي لنوانا دان لبيني أو لبيني عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي أوي كروي دعوة لوسر دميدا حتى إسلام يجوجاري كيديكا بخوي نابينته ولا برويكوا أمشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو أورادي همو مالو سامان يخوان لقل بشكدن وكوي حتى جيش بو أورادي كا دي فرمو دي فرمون دوخي زانم هيا كاميات حزليا تا تلاقي بدمو عدي تواكدون بو خود ماريبكوا لدنيا داشتوا روينة دا ورونة دا توا أم كومالا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوياً ده حضل بجارتن لهموش ديكا حتى أقب خوشيان في بيستيان في باية كوال الجياني دنيا ده كسيك ده بينتو بلي خيزاني ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واهية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهموش ده بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم ده تواني أقر حزر ليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو ماريب كوا أبو دجانا رضا ورحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير رواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دار روبرو دبونوا كأو كاتي ميدانك أو هذا جيلان بيج أو وناوي ديك بكون سرتات سنسواري كان دنار دلا يقديك يقديك عند هنا وده بردو أجر لو كاتي ده شو ندري أبو دجانة يك يقول لو كسانا كوا برويك السوري هبو لخويد بستو نبتشواني بي قيم دكردو إنجا شمشيركي هلاقيت شمشيركي أبو دجانة يك إلى جارك عند النبي صلى الله عليه وسلم لو شري دابوكا فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده. زور یک لصحابی چونه پیش شوه بلان پیغمبر وی ندن. تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبر خواه ابو دوجانی قبول کردو فرموی ای پیغمبر خواه ما فی ام شمشیری چی که ده فرم کسی ما فی بده. فرموی مسلمانی پینه کجی و هر وها لکافراش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو مندالشی پینه کجی و دیلو اوشی پینه کجی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خواه جاشم شرکی لپیغمبری خواه ورگرتو او بو خوی پیچای وو پرو سورکشی لینو چاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو که لیمشوانی خوی دبستو و هر وها امام علی خود یکی سپی هبو که لسری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونو او بو ابو دوجانه لشری بدرا بجداری کد بباشین شیوا مسلمانان لبدر سر کوتن ولشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او راده ای که او کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور ناراحت کرا هجوم کانی بیوج من زور خس کرا یا با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بول لو کسانی که و پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوج من که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوت بون حتی هنده که ناوین لینا بو و کچون جوش گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوش من پیکوتون بلان نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بلی ابو دوجانه باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشر بدری شا و لشر احدی شا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانه لو موقفانی که زور مهمه لکاتی ناراحتی کنده همو کس خویت دا راناگری و یا ناتو همست پیشوا حلم زنگی احده بو که پیغمبر زورتن گاو کرابو فرموی که نفسی خوید فروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دوجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فدا که ابی و امی و فدا که نفسی ای پیغمبری خوا دای کوباو کم نفسی خوم شد با قربان دکم بردوام لدجی دجمن جنگا حتى وكو وايلي هات بيغم صلصن بي بلي اللهم ارضي عن ابن خرشة كما انا راض عنه خواي پروردگار اي پروردگارا لابن خرشة رازيبا واتا سماكي كوري خرشة كالابو دجاندك هر وكو چون من لي رازيم اما دعاي بيغمبري خوايا بو ابو دجاني كردو ابو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهودي شي كردوا لشر يهودا لجنج يهودا كبني نظير كان خيانة لبيغمبر خواكرت لدواي جنج أحد أو أبو بيغمبر حصاري خساريانو شو دوري قرتن أوانيش لقضا كان يانوا بتيرو بو أصلحي أو سردمي خيمكي بيغمبر خوايا دادا قرتا برتيرانو مسلمانان يان بندار دكر وشهيد دكر حتى وايلي هات کسی کن هات داره بناوی غزول که یکی بو لپالان ازاکانی بنی نظیر لگل دلها ولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانی کچون پیشیان ابو دوجانه بو او ابو دوجانه توانیان هر دکسه که لمیدان بخنو بیان کجن ابو دوجانه به تقکنوی که زور تقیق کرایه و لو میدانه دا اوی که و چون بتوانید بسریان دا زال بی منو نظیر یکن لو کاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زورتیان که و تبردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دوجانه تمنی دریج بویا و تاوكو سردمي خلافتي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما رضا خوان لبه لو كوتا كأبو دجانا بردوام لخزمتي بيغنبري خوادابو لجانا دبوا لهمو شرخانه لقل دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو بوی کوا هر کاتی که پرو سورکی لنیم چوانی ده بست دیانزانی که کلنا ده لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن ده بی ابو دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خوایده بو او کاتی که پیان صلی اللہ علیه وسلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوین داره لگل پیغمبری خواده آخی لقای لگل پیغمبری خواده لوین داره بو دعای اکتریان نبینیوا پیغمبر که بوم لسالی نو همی کوچی ده بو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانه لو نوانش ده لشارکان ده بو جال شامی بو لکوی بو نگیشت و پیغمبری خواه آخر جاری لپیغمبری خواه لثنیت الوداع لگل پیغمبری خواه خوا حافظان لیکرد و یکتریان نبینی و توا دعای وی کوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خواه پر رودگار لدوای پیغمبر ابو بکری حال بجارد وکو خلیفه پیغمبری خواه طبعا اما درسشی زوری تیدای لاشه پیغمبری خواه لگور ریا هشتا نشهد راو توا مسلمانان ابو بكريان وكو خليفة خلب شارتوا واتا امت هيتش كاتيق نابي بي سر ببه هيتش كاتيق امت نابي بي خليفة و سر قوره ببه هميشا زرري مسلمانان لوي دايا كمسلمانان سر يانية مسلمانان پيشوايا كيانية مسلمانان خليفة يانية با استا شوا اگر مسلمانان خليفة يانية با استا مسلمانان لدنيا دا نزيكن لدو مليار خلق بلان پر توازنه هر ولات له بخوی هر شعر له بخوی هر لا بخوی هر زانه له بخوی کز نی خریان کاته وا بلان دین اسلام لی و درد کوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم هشتا جسکی نشاد را و تو خلیفہ دیاری کرا و ابو بکر صدیقه او بول سردمی ابو بکر صدیقه خلکانق لاعراب کان هل قرانه ول اسلام بتایبتیش لطائفي يماما واتا لا يمن كا بسر كدايتي موسى إلمي كذاب او ابو هلقرانو لإسلامو او بكر الصديق جيشي بو سرناردن لدوانزا جيقاوا او بكر الصديق توشي شري ردبو واتا لقل هلقرانو كاندا كوت الشروا شعاركشي او ابو دي فرمو اين قص الدين وانا حي آية دين نقصان دا كان أمن الزندوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليكيشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب دان بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمتو لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدانو بايوا أو يروجي دولتی اسلامیان حلوشان بلا خوای پرو دیگر پاراستی لحلوشانو او بکر حات سر او رایی کابرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نداده لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمن داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانش اتیده بو ابو دجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دست دانه بو بو پارستنی ام دینه سر کرده انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ورن خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانا ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اوندهج لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه کیان دواینا حدیقه الموت لو خاتی خو حلانی دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دی بوی درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمی لکول کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک داله قاسەکە ڕێی لێگرتبوو نەیدەهێشت وەک پێویست هەڵ سوڕێ و ئیش بکە بۆیە بەخۆی قاسەکەی خۆی لە خوارەوە لێکردەوە و بەبێ قاسیەوە شەڕی کرد هەتا خۆی پەرۆردیگار شەهادەتی بەنەسیب کرد. ئەنەسی کوڕی مالیک دەفەرمێ ئەبوو دوجانە خۆی هەڵدایە حەدیقەکەی و ئەو ڕۆژەی قاتیشکا و وە قاسەکە ڕێی دەکرد لەوەی کە شەڕ بکا بۆیە بەخۆی قەتڵی کرد و اینجا شەڕی کرد هەتاوەکو شەهید بوو. ابن حجر لە کتێبەکەی خۆیدا بەناوی ئەلئیسابە دەفەرمێ ئەبا دوجانە یەکێکە لەوانەی کەوا هاوبەشی کردووە لە خودی کوشتنی عینی خودی موسەیلەمەی کەذابدا. ابن سعدی لە تەبەقاتەکەی خۆیدا بە هەمان شێوە شاهیدی بۆدا کە ئەبو دوجانە بەشداری کردووە لە یەمامەی لە کوشتنی موسەیلەمەی کەذاب و درۆزن و هەڵگەڕاوە لە پێغەمبەری خوای پەروردگار. بەڵێ ئەبو دوجانە لەو ڕۆژەیدا کە لە ساڵی دوازدەهەمی هیجری وەفاتی فەرموو لە سەردەمی ئەوبەکر سدیقدا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ سەلامی خوای لەسەر بێ ئەی ئەبو دوجانە، خوای پەروردگار حەشرت بکا لەگەڵ خۆشەویستەکەت کە پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خوایە ئێمەش لەگەڵ ئەوان حەشر بکەی لە قیامەتا بە خزمەتی پێغەمبەر و هاوڵمانان بگێنی وەسەلی الله عەلی سەیدنا محەممەدین وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی ایو

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيقدا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: بناوی خوای بخشنده مهربان، سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان. هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من، لسر یاران و شوین کوتوان، بگشتی تا دگات سر خومان. سلام لیوی برس جوی گران و بی سرانی برنامه لسائی ناوجوانکان جاری چی تری شاتی نو خزمتان بو اوی لسائی ناو پیروزکانی الله جل جلاله بتوانی لخزمتان دابینو بو اوی زیاتر بچین خزمت یشه لناوکان بو اوی زیاتر خدای خومن بناسی تا زیاتر خوش من ببی حتی زیاتر الله بناسی جل جلاله زیاتر خوشت دوی حتی زیاتر خوشت به زیاتر اطاعی دکی امیدت پیدا بی حتی خواب ناسی انجاد زانی غیری خواه لچه گمرای یکدان لچه زلالت یکدان بوی زور پیویسته ایما زیاتر و زورتر ذاتی الله بناسی جل جلاله لخزمتان دا لما القیده لخزمت دو ناوی پیروس اللطیف الخبیر که او دو ناوی لیگ نزیکنو پیک و هاتون بزوری اللطيف واتا بسوز و شارزا اللطيف واتا بسوز شارزا ها لا يخو ما عندك كسي لطفي هبو ولله المثل الأعلى لطفي هبو لطفي خواي قورش بيسنورة سوزي خواي قورش بيسنورة لطف خبير يعني شارزا طبعا لطيف حود جار لقرآن ده هاتوا اللطيف بويا دبي اما بزانين ما يشكل لنا وكاني الله جل جلاله اللطيف واتكسي شي بسوز بلطف لطفي خواش بو بندكاني بابزاني چن زورا الخبير خبير واتا ايك بيشل خبيره يعني وردبين او كسيك اگادار بهمو نهيني كان بهمو شارا وكان دزاني اگادار بويا لسعينا وجوانا كان براسي ببابا مسلمان بابا بخاون روشتي جوان لسوزو رحمتو نرمونيان بلطفو اميدي خواي مهربان خواي قورا لطيفة بسوز لقال من جي خويتي كأمش بسوز بين لقال يكتر بو خو من خواي قورا فرميتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سورة يوسف آيات صد خواي پروردگار دفرمين پروردگار يمين لطيفة الله بسوزة أو أميدة يا سيدنا يعقوب وهروا سيدنا يوسف سلام إخوان لسربيت هيام بو پروردگار يمين لطيفة بسوزة بلطفة بو هر کسی کبیه به لیما یشا این ربی لطیف لیما یشا بو هرشتی کبیه به اینه هو العلیم الحکیم هر خدا علیم آگادار حچیم کار بجه براسی پروردگار مهربانا برانبر اوی که دیوید بیکد اوی که بیوید دروی انلی دکاتوا آگای لیانا چاو دیریان دکات حافظ رازق رقیب خبیر بله خواهد فرمی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر لسوره ملک آیات شوارده ای نازنن مگر اوی که خوای گوره بخوای دروس کرده و هموش تکی دروس کردوا هر اویش لطیف و خبیره بسوزو اگاداره اللطیف الخبیر و تعلیر ده پیک و هاتون اللطیف الخبیر اما پی هر دوشان که پیک و هاتون لپینج آیت ده لپینج شون ده پیک و هاتون چون کسی با کسی اوتری شعرزا و با آگا شارزا و با آگا گر خبره نبه طبعا وردبین نبه که خبره هبو وردبینه باشتکان آگا داره بویا ولله المثل الاعلى بو الله شارزایە بە سۆزە ئاگادارە وردبینە جەللە جەلالوو. باش، ئەمە زانیمان لە خزمەت ناوی ئەللەتیف بزانین، ئەو مانەکەمان زانی لە خزمەت ئاياتەکانی ژاوین. ئەنجا بزانین کاریگەری ئەم ناوە پیرۆزە لەسەر بەندەکانی شوێنەواری ئەم ناوە پیرۆزە یەکەم خوای گەورە سەرپەرشتی بەندەکانی دەکات. تەماشا دەکەی یخرجهم من الظلمات الى النور. خوای گەورە بەندەکانی لە تاریکاییەکانەوە دەردێنێ بۆ ڕووناچی ئیمان، لە تاریکاییەکانی کفر و جەهل و نەزانی و شرکەوە دەریان دێنێ بۆ ڕووناچی ئیمان. ئەمە لوتفی خوایە لەگەڵ بەندەکانی، و دەریان دێنێ من المعاصی الى الطاعه، لە خراپەوە بۆ جۆڕایەڵی. ئەمە هەموو لوتفی خوایە. ئەمە یەک بۆیە دەبێت ئێمە هەموومان هەوڵدەین کە فەرمانبەر چاکە بکەین و هەر شتێک خراپ بوو، حرام بوو، بە یەکتری بڵێین لێی دوور بە. دەبێت ئێمەشەو کاریگەری لەسەر ئێمە هەبێت. پاشان خوای گەورە لوتفی کردووە، ڕوحم بە بەندەکانی دەکات کە گوێڕایەڵی خوا و پێغەمبەر بکەن، بە گوێی نەفس و شەیتان نەکەن. سەیەم ڕزقیان دەدات بە پێی عیلمی خۆی، بە پێی مەسلحەت، بە پێی حکمەتی خۆی کە خۆی دەزانێ. هەمووی لوتفی خوایە کە ڕزق دەدا. چوارەم تاقیان دەکاتەوە تا بگەن بە نیعمەتەکانی خودا، تاقیان دەکاتەوە تا بگەن بە نیعمەتەکانی خودا. پێنجەم ڕزقی حەڵاڵیان دەداتێ، ماڵمناڵیان پێدەدا لە ساغی. هەموو لوتفی خوایە، هەناسەیە کە من و تۆ ئەیدەین، هەموو لوتفی خوایە. بۆیە لوتفی خوا، سۆزی خوا، کەرەمی خوا لەگەڵ ئێمە گەلە گەلێک زۆرە. ئێمە قەت تەواوی ناکەین، بۆیە بە دایمە سوپاسی ئەڵڵا بکەین جەللە جەلالوهو. بەڵێ ئەزیزەکانم، لوتفی خوا لە لوتفی خوا ئەوەیەکەوە بەندەکان تاقی دەکاتەوە، بەندەکان تاقی دەکاتەوە. چونکە دەبێ بزانین کە ئێمە کاتێکە لە خزمەت ئەو ناوە پیرۆزانە داین، دەبێ بزانین کە ئەو ناوە پیرۆزانە بنەمایان هەیە. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة. بنما كان بيرو باور هنان بنا وبيروزا كان سيانا. يكام الإيمان بالاسم. دبي إيما بروان من بو ناوى هبيت. مثلا ناوي اللطيف إيمان من بيه هيك أخوا بسوزا. ناوي الخبير إيمان من بيه هيك أخوا يقول خبيرة ورد بيناش. آقا دارا بنهين يكان بها مشارع وكان بعشكرا كان. خواهی گەورە لەتیفە. باشە، ئیمانمان پێهەیە. پاشان و بیما دەل عەلەیه، و بەوەی کە ئەو ناوە دەلالەت دەکاتە سەر چی. ئێستا ناوی ئەللەتیف کە لە خزمەتی داین دەلالەت دەکاتە سەر لوتف و سۆزی خوای میهرەبان. ناوی ئەلخەبیر دەلالەت دەکاتە سەر خیبرە و بە ئاگایی بێسنوور و ئاگاداری خوای گەورە لە هەموو شتەکان، نەهێنی و شاراوەکان. وبما تعلق به من الآثار. وإيمانش ما بواها بيتك أمناوا شوينوار بجيد يلي كخواي قورة بلطفة، لطفي خواي قورة بيسنورة. دبي إيمج لقل يكتر دا سوزو لطف مان هبيت بلامي إيمة سنور دارة. مثلا تو إيمانت بواها كخواي قورة غفورة. باش أو ناوي خواي أو غفورة ولي خوش بوزور. كواتا إيمانش بوهي ذو مغفرة، خاوني لي خوش بونا، خوا غفورة و خاوني لي خوش بونا. و أو كاتا أساركي أنه يغفر لمن يشاء، چي بيو خوا لي خوش دبيت. خوا غورة لطيفة بسوزة، كواتا خاوني لطفة، خاوني سوزة. هر كسي بيوه سوزي خوي بوزياتر دكات. لبرو خوا غورة تاقي ما دكاتو لهمش تاكان دا ولطفه لقال ما لقال تعكرنا وكشتا، شو فإنما على العسر يسرى. لقال ناخوش كان خوشي هي بوي. أما شو نواري لطفي خوا بسر معنا أويا كوا إما خوا منزور خوش دوي، ودزعنين بلطفة بران بربند كاني و شاك كاني يك بدتا يك بحوستا و خراب كانيش يك بيكا. أي لو لطف لو جات البوشوي شاك يبكي يك بدتا يك بحوستا شاك پاداش داده تو. خرابه یک که یک خرابه و یک سزاد داده. ای سبحان الله، لم همو لطف خواهی گوره دیگره می کردوه. جا به های او نوا پیروزه و بلکان احرام دبن، چون که دلی ای خدا یک و درگاه هزار. ای اونی خواهی گوره فرمویتی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بيان بلي أي بندكانم أي أواني كوا زور خوان قناها بار كردوا زور تاوانيان كردوا زيدا رويان كردوا لقناها بتاوانا لا تقنطوا من رحمة الله نا أميد مبن لرحمة إخوة بي أميد مبن إن الله يغفر الذنوب جميعا خواي قول الله مقناها كان خوش دا بي بمرزيك إنسان شريشي بو خواه قرار نداو براسي توباب كي شريشي بو قرار ندي أو وعدي خوايا لها مقناها كان خوش دا بي إنه هو الغفور الرحيم هر أو خدايا غفور رحيم زور لي خوش بوا زور ببزيا چونك لطيفة زور بسوزا زور بسوزا بويا دائما دبي إما أو مالا برچاو بي و مسلمان او كاتا زيادة پش بخواه دا بسته چونك خوالوت في زورا تورو لخوابه خواهي قورا روي لتويا تو اگر بروشتيني آسائي براو لاي خواب روي خواهي قورا بهارو ولا براو لاي تو دي بو عظمتي خوي بو منيش ضعيفو تاوان بار هو كاركي اوه ايماش دبي بلطف بين بروحم بين لقال يكتر كخواهي قورا لقال ايما بروحما او تا سيدنا يوسف سلامي خواهي لسر بي كاتيكا دبيني سيدنا يوسف سلامي خواهي لسر بي سرنز بدا هر لسائي ناوي اللطيفة واتا گوريني كارو باركان خواهي قورا بلطفي خوي كارو باركان دا گوري رحم دكا سرنز بدن كاتي يوسف عليه السلام هاتا مصر عبد بندبو بلام خواهي تعالى كردي بپاشاو دا صلاة دارو خاواني مصر اگر بزبري چكو هز بوايا پي اسو زوري پي اسو و پي اسو بوشي كنترول نكرا بايا بلام بپشت بستن بزاتي الله جل جلاله با اميدو لطفي خدا سرکوت كواتا بي اميد مبا نا اميد مبا نا خوشي خوشي بدواويا بگر خوشي لگل دايا خوش من نازانین امید و هیوا بون با الله چنده کارکان من بوده گاره تو چنده کارکان من آسانده کد خوش من لجیان من ده بینیو منم خلکان یک روشگار قاچاق بون دوائی بون با گوره و سروک و حکمت و ده سلات دار کاری خواه گوره ایشی خواه و عقل عبدان لیک دوره گرنگ اوه ایمه براستی با خواه بسلحین دلنیابن که خواهی گوره لطفی زوره بو چون که رحمی زوره و رحمتی وسیعت کل شی رحمتی خواهی گوره دفرمه واتن مهرو بزیم هین دفراوانه هم مشتی چی گرتو توا لفراوانی ده ده کوابه اومو لطفی هبه براسی ام پیامه خوره چو روح برسی کانه بینای نابینا کانه هیزی دست به هیز کانه خسنگری پی لکار کوت و کانه و کار خری بیر وستا و کانه پا کروی دل پر لخم کانه هاولی بی هاولانه اوی که ایمه نا امید نبین نا امید مبا لطفی خواه زوره هرچنده ام آیت پیروزه لسری بنوسرید هشتا کمه چکه خوای پروردگار اوی کلم آیت پیروزه دا پیمانده فرمید اوی لم نوا پیروزه دا پیمانده فرمید زور بنرمه زور ببزعیه زور مهربانه لا تقنطوا من رحمت الله بوی خلشینا الله یک اونده لطفی هبه سوزی هبه کرمی هبه توش نا امید مبن رحمتی خوا اگر دلک یقینی خوشویستی خوای تیدانه بید نا تواند لم شاکار جوانی خوای جان تی بگاد چونکه ام لطفا ام آیتا پیروزا معجزه که لمعجزه کانی خوای پروردگار او آسا اشیتا جیر همو درخته پلو پو گلاو گلو برو تو دروز دکد جگلوش لبلندگوی آسمان کان و دیدا بجوی روح کان منده جاری چیتر دیان حوینی تا و باوی که دفرمید لطواوی خراپا کاری کان تان خوش دبم بمرجک شریشی بو خرار ندین با مرز یک توبه راستقینه بکین لبرانبری تنها یک وشه ده لدوائی کار خراپه کن اویش اویه پشیمانیه توبه کردنه با دلسوزی لو خراپانی که کردو مانه لکاتی تاریشی روشگار و شوکان و روشکان ده هر اوش نه بلکو مهربان اونده بر رحمه اونده بلطف سبحان الله لگل بندکانی اونده زور بر رحمه که هر ناتواند باسی دیو بکرد چون که لطفکی اونده فراوانه سوزکی اونده فراوانه اونده قشنگه که تواوی بوارکانی جیان مانی گرتو تو هر بویا هر کاتیگ ایما لشاکاری ام معجزه پروردگار تیه بگین لناوی اللطیف تیه بگین ایتر بهیوا نابین ایتر اوانی که بهیوا بون اوانی که نا امیدن بابزان یچه لناوی پیروزکانی ذاتی الله اللطیف و تزور بسوزا زور بررحمه و هروها آگادار لحالی هموان بوی با ایمش دگل یکتر بلطف بین بررحم بین اگر لگل اکتر بر روحمین خواه رحمان پیدا کرد لگل اکتر بر نرمونیان بین لسر خوب بین چاکا کار بین چکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی ان الله رفیق یحب الرفق فی الامر کلیه رواه البخاری و اتا خواه اگر نرمونیانو حزیلی نرمونیانی لهموش تک ده بید اها خواه اگر نرمونیان لگل من لطف ما لطفیه بسوزا ام شر رو خراپه ایم خواه من خوش ده بید اگر توبه بکین شریش بو قرار ندین دی با ایمش دگل یکتر نرمونیان بین هیو آش بین لسر خو بین چون که براسی ایمه تو رین ایمه کل رخی عنادی منزوره لسر چشی بسید حال دسین تو را دبین پنامار دادین نابه با لسر خو بین چون که خواهی گوره حزیلیه همو له کارکان منده نرمونیانو لسر خو بین لکوتای دا لخواهی گوره دا پارین و دلن یا ربی خواهی بخاطری نواجوانکان و صفات برزکانت عفو مان کی لیمان خوش بی خواه بخاطری ناوی اللطیفت یا ربی خواه لطف کی لگل من بسوز بی لگل من زیاتر خواه توبه من لی قبول کی واما لیب کی کوا توبه بکینو و بدور بین لشیرک و بدعت و خرافه یا ربی خواه رحم من پیب کی عاقبتی همو لیک من بخیر بجر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین خواه بحانا من هر بولای تویا خواه بخاطر ناوی پیروزی الرحمن و الرحیمت رحمان پیب کی بخاطر ناوی الغفار و الغفور لیمان خوش بی بخاطر ناوی العفو عفو من بکی بخاطر ناوی الفتاح درو من لیب کی و بخاطر ناوی الرزاق رزق من بی بخاطر ناوی السلام اشتی و سلامتی من بسر دعب بارینی بخاطر ناوی الصبور صبر و آرامی من بیتی بخاطر ناوی المنتقم طول لستم که آرام بستینی بخاطر ناوی المذل دجمنان زلیل کی بخاطر ناوی المعز شکو عزت بجری و بمان بخاطر ناوی المتکبر بدور مان که ایل لود برزی و لخو بزلزانی بخاطر ناوی الهادی خواه هدایت مام دی بخاطر ناوی اللطیف لطف مان لگل بکی عفو مان بکی یا ربی خواه ما خوش بی آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: نمونەیەک بۆ هەموو سەردەمەکان، ئاوێنەیەک بۆ بینینی حەقیقەت و خوداناسی. بەرنامەی ژانی هاوەڵان ئامادەکردن و پێشکەشکردنی مامۆستا مەلا یاسین حەسەن. بەرنامەی ژانی هاوەڵان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بيستانم جيجرانو بارزان لا حلقو درسي أمجارماندا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار، حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وەکو چۆن دینەکەمان دینێکی تایبەتە خوا بۆی هەڵبژاردووین، پێغەمبەرەکەمان پێغەمبەری تایبەت بۆی هەڵبژاردووین، و هەروەها هاوڵەکانیشی خەڵکانی تایبەتمەند و لێهاتوو کە بەڕاستی تەماشای ژیانیان دەکەی، هەمووی ژیانەکەیان بریتیە لە فیداکاری لە قوربانیدان بۆ ئەم دینە پیرۆزە. ئەویش پیاوێکە کە مەشهورە بە ئەبوو دوجانە. ئەبوو دوجانە ناوی خۆی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه. سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهورة بأبو دجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دجانة. أم أبو دجانة بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دجانة مشهور بو. يكيك بو لطبقية كم صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقتي كا كوش برانو مدينة كان يارماتي دارا كانو بشتوانا كان پیغمبر برياري براياتي نوانا دان لبين أو لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت. طبعا براياتي إسلامي اوي كروي داوه لو سردمي دا حتى إستام يجوجاري كيديكا بخوي نابينته ولبروي كوا أمشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو أورادي همو مالو ساماني خوان لقل بشكدن وكوي حتى جيش بو أورادي كدي فرمو دي فرمون دو خيزانم هيا كاميات حزليا تا تلاقي بدمو عدي تواكدون بخود ماريب كوا لدنيا داشتوا روينة دا ورونة دا توا أم كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهم مشتكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجياني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واحية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهم مشتده بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم ده تواني أقر حظر ليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو ماريب كوا. أبو دجانا رضا ورحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شاركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير راواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا که او کاتی میدانه که آواز دیدن پیش اوی و نوی دیکه بکون سرتاش چند سواری کند نرد لایک دیکه یک دیکه اند هناآو دبردو اگر لو کاتی دا دشون داره ابو دوجانه یکی بود لو کسانه که و پرویشی سوری هبو لخوید بستو نوشانی پی قیم دکردو اینجا شمشیرکی حل دگر شمشیرکی ابو دوجانه یکی لجار کند پیامبر صلیم لو شری دعوکه فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده. زورگ لصحابی چونه پیش شوا بلا پیغمبر وی ندن. تا گیش سر ابو دوجان که گیش ابو دوجانی پیغمبری خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبری خوا ما فی ام شمشیری چی که دفم کسی ما فی بده. فرمی مسلمانی پینا کجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و به هر شیوهی کهش جنو من دالشی پینه کشی و دیلو اوشی پینه کشی. ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پر رسوله کشی لینو چاوان بست هر وکو صحابه کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یگلوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو که لیمشوان خوی دبستو و هر وها امام علی خود یکی سپی هبو که لسری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بو ابو دجانه لشری بدلا بجداری کد بباشین شیوه مسلمانان لبه در سر کوتن ولشر احدا باشین بجداری کد ابو دجانه تا گیشت او راده ای که او کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور ناراحت کرا هجو مکانی بیجمن زور خست کرا یا با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دجانه یکی بو لو کسانی کوا پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دجمن که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوت بون حتی هنده که ناوین لینا بو و کچون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دجمن پیکوت بون بلام نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بل ابو دجانا باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشری بدرشا ولشری احدشا دوري كاريغري بينيوا ابو دجانا لو موقفاني كا زور مهمة لكاتي نارحتي كان دا حموكس خويت دا راناقري ويا ناتو هايمستا بيشوا حلم زنجي احدابو كا پیغمبر زور تنگاو كرابو فرموي كي نفسي خويت فروشي بخواي پروردگار يكسر ابو دجانا والامي دايوو حتى خزمتي پیغمبر فرموی فداك ابي و امي و فداك نفسي اي پیغمبر اخوا دايكو باوكم نفسي خومشت بقربان دكم بردوام لدجي دجمن جنگا حتى وكو وايلي هات پیغمبر خوصنا بيبلي اللهم ارضي عن ابن خرشة كما انا راض عنه خواي پروردگار اي پروردگارا لابن خرشي رازيبا وتسماكي كوري خرشة كالأبو دجان دكا هروكو چون من لي رازم أما دعاي پیغمبري خوايا بو أبو دجاني كردو أبو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهوديشي كردو لشر يهودا لجنگ يهودا كبني نظيدا كان خيانتان لپیغمبري خوا كرد لدواي جنگ أحد أو أبو پیغمبر حصاري خساساريانو چوا دوري گرتن أوانش لقواكانيانوا بتيرو بو أصلحي أو سردمي خيمكي پیغمبري خوايان دادگرت برتيرانو مسلمانيان بردار دكر و شهيد دكر حتى وايلي هات كسي كان هات داري بناوي غزول كيكي بو لپالوان عزاكاني بني نظير لقل دلها ولكاني كا يفستيان راستو خوب بين بوسر خيمكي پیغمبري خواه و ديانزاني لكوين داري زور پلیان كد بلام يكي قلواني كچون پیشيان ابو دجانه بو ابو دجانه توانيان هر دكسكال لميدان بخنو بيان كوجن ابو دجانه بتاق كنوه كي زور تاقي كرايوا لو ميدانه دا اوه كوا چون بتوانيت بسريان دا ظالبه منو نظير يكان لو كاتي دا تمن كأميان بسرهات مالو حالو زوشتيان كوت بردسي مسلمانانو بو بغنمت لبو مسلمانان انجا ابو دجانا تمني دريج بو يوا تاوكو سردمي خلافتي ابو بكر الصديق رضي الله عنهما رضا خوان لبه لو كوتا كأبو دجانا بردوام لخزمتي پیغمبري خوادابو لجيانا دبوا لهمو شرخانا لقالي دابوا پشتي پیغمبري خوايدا گرت مشهور بو بوي كوا هر كاتي كا پارو سوركي لنمچاواني دا بست ديان زاني كا كولنا دا لشار كدن يا شهيد بون يا سر كوتن دبي ابو دجانا بدستي بينت آخر جيشتني و آخر لقاي لقال پیغمبري خوا دابو او كاتي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو تبوك رويشت كا شاري تبوك درز دابو لوين داري لقال پیغمبري خوا دا آخر لقاي لقال پیغمبري خوا دا لوين داري بو دعاية اكتريان نبينيوا پیغمبر كابو ملسالي نوهمي کوچی دابو شری تبوک پیغمبری لصالی ده وفاتی فرمو دیار ابو دجانا لو نیوانج دا لشرکان دابو جال شامی بوا لکوی بوا نگیشو پیغمبری خواو آخر جاری لپیغمبری خوا لثنیت الوداع لگل پیغمبری خوا خوا حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دوائی ویکوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خوای پرودگار لدوای پیغمبر ابو بکر حلب جارت وکو خلیفه پیغمبری خوا طبعا اما درس شی زوری تی دای لاشی پیغمبری خوا لگور ریا هیش تا نشاد راو توا مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه حلب جارت دو و تا امت هیچ کاتگ نابه بی سر ببه هیچ کاتگ امت نابه بی خلیفه و سرگوره ببه همیشه زرری مسلمانان لویده که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایه که نیه مسلمانان خلیفه نیه به ایستا شوا اگر مسلمانان خلیفه نیه به ایستا مسلمانان لدنیا دا نزیکن لدو میلیار خلق بلان پرتوازنه هر ولاته لبخوی هر شعر لبخوی هر لعه بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان که توا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی الله علیه و سلم هشتا جستکی نشاد را و توا خلیفه دیاری کرا و که او بکر صدیقه او بو لسردمی او بکر صدیقه خلکانیگ لأعراب کان حل گرانو لإسلام بتای بتیش لطایفی یماما واتا لا یمن که بسر کدایتی مسیلمی کذاب او بو حل گرانو لإسلام او بکر صدیق جیشی بو سرناردن لدوانزه جيگاوا او بكر الصديق توشي شري ردبو واتال لغل حلقر راوكان دا كوت الشروا شعاركشي اوبو دي فرمو ايا نقص الدين وانا حي ايا دين نقصان دا كان امني زندوبم ليتان قبول ناكم اگر كاري ليك اشان كاتي خوي داوتا حكومتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا پیغمبر دبه اوجب دان با امتي اسلام اگر ابو بكر بو عظيمته لهاتو ايمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي او مرتدى نوبايوا او يروجي دولتي اسلاميان هلوشان بلا خوي پروديگار پاراستي لهلوشانو ابو بكر هات سر او رايي كابرا بانو جانشبكا بابانجيش بدا بس مادام شعارك لشعار كان اسلام زكاتيان نددا لقبو مكدن بلام مسیلمی کذاب که لیمنه دعوی پیغمبریاتی دکت او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانه شی تدابو ابو دجانه یکی ولو پیو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دزدانه بو بو پارستنی امدینه سر کرده انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیمامه هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ورن خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمانیان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حديقك حتى ناولين را حديقة الموت أواندا لمصومنان شيكران وأواندج لمرتدكان كجران وإليهات ناوي حديقة كيان دواينا حديقة الموت لو خاتي خوها الله نيدا كبسا ديواردا برزيان كدو شو أو دي بويدرقاي كافركان بشكينة ومرتدكان بشكينة مسيلمي لكوب كانوا قاتشكا أوي كوكو معجزيك دالي قاتشكا ريلي قرتبو نيدهشت وقت پیویز حال سوره ایش بکه بوی بخوی قاسقی خوی لخواره و لکرده و ببی قاسی و شر کد حتی خوی پرول دیگر شهادتی بنصیب کرد انسی کوری مالک دفرمه ابو دجانه خوی حال دایا حدیقه که او روژه قاتش که و قاسقه ریده گلوی که شر بکه بوی بخوی قطع کرد و انجا شر کد حتی وکو شهید بو ابن حجر لکتبکی خوی دا بنای الاصابه ده فرمی ابا دجانا یکی که لوانی کوا هاو بشی کدوه لخودی کشتنی عینی خودی مسیلمه کذاب ده ابن سعدی لطبقات خوی ده به همان شیو شاهدی بوده که ابو دجانه بجداری کدوه لیمامی لکشتینی مسیلمی کذابو دروزنو حلگراوه لپیغمبری خوی پرودگار. بله ابو دجانه لو روژه ده که لسالی دوازدهمی هجری وفاتی فرمو لسردمی او بکر صدیق ده رضا و رحمتی خوالی بی سلامی خوال لسر بی ای ابو دجانه خوای پروردگار حشرت بکا لگل خوش شویستکت که پیغمبری خوای صلی الله علیه وسلم خوای ایمش لگل اوان حشر بکی لقیامتا بخزمتی پیغمبر و حوالمانان بگینی و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.